0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما دبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي ودورهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، أنت باعتبارك رئيسا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم بيه دوره شنو
3: في حماية الليفر؟
2: نعم، حماية الليفر. كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارعين، نقدر نخش ونحلها إن شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا أنتوا شنو دوركم اللي أنتوا قوم بيه؟
1: الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى. يعني نحن بنادو على الصلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصلوا المدياتر بنادوم، ولكن نخدم مع شيب دي فيلاج أو شيب دي فريق أو شيب دي كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كما شينا شفنا التلف نسوي كوستان، نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقرة، نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزنه بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نقلمون على السلوه ده إلا زي الأربيتر، بس خلاص نخلوم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه، كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وسطهم ونقسمه، نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كتير، كل نشوفه سوا المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوا المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرعة وخلاص يعني يصله بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده شنو؟
3: شيء صعب لنا كده اللي مشكلة المخرف ومشكلة المراحل.
2: يعني تسوي كيف؟ هل خطوتوا استراتيجية كي تقدروا قبال البقر ما يجوا، الرعاة ما يجوا، ده الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو؟ قد توقعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف؟
3: عندنا طوية كده لن الإليفر لناس البقرة ده، معناتها أولا في البداية كده يعني نكلمهم مشاكل بينه وبين الحرات ده يعني تكون حل سلمي يعني مثل لا. بعدين الحرات كلها كمان بعدين نكلمهم ما يزرعوا في المحل الخريف، في مثلا كان يخربوا فيها ده، تفاصيل عندهم عادات كده، مكان البقرة يخربوا فيه ده عنده وساخه انت البقر وكده، ايوه خلاص هم بمشوا كان شافوا خربوا فيه سنتين ثلاثه ده خلاص بيبقى ديار، خلاص ما بمشوا بقطعوا، ها بمشوا بقطعوا ده بده مشكله. يعني لما كان نخربوا فوق سنتين ثلاثه 10 20 سنه وناس بيجوا بقطعوا ده كمان ما نقصروا فيها، ده بس اللي يبقى مشكله كده. ده اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرفه يعني في شرابه مثلا البيار او البوضه او غشم البحر في الهود كده يعني. واحد كمان ترى البقره البصره مبيه، لكن المساله انت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محلنا ده، محل من الزريبه هنا الفاكسي انا اللي نطقم فيه البقر ده، المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي اراضي لي، ومن في نهايه من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر افريقيا. ها هم انقضوا الاسود كده من الجهه مكان كبو مكان الزريبه ده ولعندي ناكاسي بيمرق بقى اربعه كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثه ونص ده كله مكان ده حرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكله اللي هسه وقعد ما بين الانهارات ولا شنو لقوتوا ليه هل ولا لسه؟
3: لا ما زلنا ذهاب مستمرين هنا
2: قاعدين في الوساطه.
3: اي كده تهاب
2: سيد مطير؟
1: نعم. سي يعني في عندنا اولا العمل النبضه ده الدفاع عن المشكله، والدفاع عن المشكله ده ان بدينا مع الحكام مشينا في ارضيه نبودو مودلام وكويست، اول لا في كلمه انا لقرا قتال كلنا دور نمشي نسوي توهيه، ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور اسانس ولا يدور كل شيء، ولكن قرص ما في. اما بدينا في ارضيه ناس سوبر فيتر انا كارا سورتو بينديدا ان خدمنا سيسي، اما برا من البينديدا بس رجلنا نقص شيء. اما في السنه الفاده بدينا في بودو و
2: بيبوتو
1: دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شب دي فيلاج كل شب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني انتنا موسي في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا انتو بتقدر تهلو اولا خلاص انتنا موسيا خلاص قبلوا وسيا نانا دا بعد رجينا في الشعب في شب الفريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو دفاع المشكلة يريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واحد كده جمعنا تقريبا 300-400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيمبيريزا تقول جلسنا معهم يعني تيمبيريزا بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شبه فيلاج كومبلي ما شبه ده كمتنا تام تيمبيري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقلوا مشاكل نام كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كام لجينا لي يسدو بس
2: يهرطوا فوقه
1: أصلا مثلا اليوم لجينا ده المرحل أنا ورا أنا دربنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كلي سما ولدونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسه نمش فوق الجامعنا ده شارع نمش الجامعنا لازم يجي يرقد فوق الجامعنا وتير ما يفوت ده دي بس
2: ما يبقى
1: وده انا وصيه وايك على البريزيدنت المارشال قال الاول تنميه ده يبدا بشنو بكري شارع وكيف ان في تشاد اندينا مال مال انا امبورطان اتنين اندينا 2 مامل يعني ديت اتنين ديت وايد بقر وديت وايدا يعني الزرع افي اثنين دا لابد ان نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر دا ما يكون كيف الطريق البقر يمر فوق دا نسدو ودا ان شفنا كده شيء دا فتره سنه ان اليوم بس الشيء شفته فيني دا يوم واي ما شفته كذا المر على بس صدوم يجي كده يوم واي كما شفته حرت فوق نادنا شب دي فيلاج شب دي كانتون جا هيدر معنا ولكن ناس شافوا شب دي كانتون دا نادن يقول له هاي كل ما في قاعدين حرت بقولهم بس صبري سنه ما لا
2: ما يسمو كلامه
1: ما يسمو كلامه كامل كي سالنا شب دي كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمير ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي ناس حرت وما تكلم دا مالا قال قال مر على الهيني دا كادرستر ماشا بورني كومبلي وتشكمل الناس اي تقول جاي حري سواء جاردين وسواء كل شيء شاري ده من تانجيلي توالي يوصل في سنتر افريك يوصل في كاميرون وكبرات انا قالوا لنا قال شنو قال عندنا شاري ده مرحل ده سته دوبا كي بروفيس انا دوبا عند مرحل سته ده اكو ما يعرفها وسته ده اثر كبير مروي سدينا ده والناس انا كادات السدودة امان ده يعني كيف ما انتو يكرم لي حكومه ولا ما انت يكرم لي شيف دو كانتون ولا لي سو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني امان بس ارضيه ده نم ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني انتو سويتوا جهودكم وان شاء الله الحكومه تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الاجل ان هنا بدورنا وكلنا نقدر نمشوا للناس انا الكادستر نقدر نسالهم في المجال ده
1: نعم.
2: انتو قاعدين بتقوموا بوساطه وانتو كمسؤولنا الفيدراسيون عن الرعاه ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوي ده اهلنا الرعاه والمزارعين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكانه
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق أولاً بالأولاً محل المرحل ده ده بس أول شيء ما جاي يطبقه المرحل ده كان من قبل قال الحكومة قالت من البور حنا المرحل ده 25 متر خاصة خليه 25 لب ذاته كيف شاله لب ذاته كده هسكر شاله
2: إذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسوا
3: لا لا إلا يقوموا يشد هلم إذا كان علم كان ما أنا استعجل ده مشكلة تبقى حالياً ده كده أنا استعجل أمس كده وقت مع سيميتر جماعة قالوا الدرب ده إننا كم وكم سنة نينا قاعدين نمرق بيها وحس يسكروا ده إلا نسبب المشكلة شفت كده الناس دول الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وداك من يقول الدرب الأول اللي إلا تشيله ما خلاص أنت جيد وداخل وسيل الزرع قاعد يبقى شنو ما إلا مشكلة
2: مشكلة
3: قبل أنا ما أنا قبل ده بس دربنا نشيله أنا شفت كده خلاص أنا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت صور فيه كلمته قال لي شيله أنا جيت ترى دول أمشي فوق من مطار دول ده بعد ما ده قبل ما شل الدلجي اللي فش قال لي امشي سوي كوستا هناك ده رابورت ده سوي ماما مطاير دول وتالو الجوني نمشي رابورت نودو للجوفرنر نلقوا حل الوحش
2: طيب السيد مطاير من خلال خدمتكم على قد تقوموا بعدها هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل قد تمشوا خدمتكم
1: المساعده الاخيره ده إلا سنة الفات ده جوبرنر عنتنا مساعدة وكتنا سفرنا كويس كويس كويس ده فكرت عنتنا مساعدة أقل إسانس ماشينا فوقا كتير كيالة سعودونا ده إلا على البقارة يعني كان عندهم مشكلة طوالي يدورون نادوكوا في البقارية ده إلا أمان بس يحركوا أصلاً أنا ماشينا كومي ده كل أمان بس حركوا كان ماشينا بين تيميري ده أمان بس حركوا أكثر ده إلا ناد بقارة يوم ما يقامينا هيني ماشينا في لارماني وفي لارماني ده كل سردر مشل كده ده كل شلنا ورد مشو في جوبرنر تيربو أنتنا ورد مشو أننا قامينا ماشينا ده كل أمان بس أنتنا مساعدة ماشينا شبنا فكات درب ده مساعدة زي الأسد بس أنا توالي شلنا شف ده كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس أدر بس دوالي ماشينا أبيه 400 متر ده وصلنا في بار da fakena adra adra wasoena peinture foga wonal da karamo ya aliyom gaidin foga
2: hal yani antu tushufu al khilafat al bitabqa antu durku al antu gaidin tadakhulu foga behini behini da yani ga bijib resultat
1: inshallah anna daiman indina proces verbal ana o rapport ana daiman indina o proces verbal da yani awwal ga ni kalim da al musadat al kalam na foga da yani indina coordinateur ana principal al gaidin finja mena indina césar père et cadre de diallo وهمن ساعدونا بالتدريب يعني أنتونا أوتي يعني أنتونا علم الحمد لله كل ناسنا تدريب 20 وزيادة ناس أو 40 العلمانة ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما فيه
2: التحرك فوق
1: التحرك فوق بس ما فيه
2: تدورو شنو يعني مثلا منه
1: ندورو درجات النارية مش الموتو على أرتوك ذاتا كله لجينا أو تيرنا أرتوك وايدا نقدر نحرقه في أي مكان كل مشكلة فيه دار رابيد ونمشي
2: إن شاء الله نتمنى أن كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول إن شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاة وقت البجودة بلغوا بكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسوا مشاكل لنا المشاكل ما عادي لا هل بتروحوا في كل الفرقنا ولا بتقوا في بكان
3: لا لا نروح في أي فريق إن كده عندنا الدور زي ما قال ده سنة الفات ده مشينا لأندي كوتري أيوة أنا شلت سكرتير جنرال مشينا لأندي أندوم مشينا لرماني باو ما يبكون مشيت كوتري أي مثل ده
2: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاة ده كلهم بكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجماعه يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا الجوفرنيره وينشن الحكم ان شاء الله
2: ان شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس
1: مساج انا يا الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات انا ونما يعني كالي أنا كلنا كي نبغى ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير الغول ده ماله أنا بيدنا قوى أنا نسي أنا غيرنا ولكن الميدياتير أنا كلنا كي ميدياتير ما لا نقول أنا كلنا ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيتي وأنا كلامنا دائما مشكلة أنا كوابيتاسيون باسيفيك تايسا سلمي وأنا كتير جاي نشوف ده كلمات تايسا سلمي ده جاي في الإنسان أنا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير رفي قلبهم لا ما في ناس أكارون كربو سياسيا بس أما قدر يبقوا في قلبهم أدل كي تقدر تعيش تعيش سلمي ما جارك ما أخوك في بيرو في أي مكان في مدرسة في سوق في أي مكان نعيش تعيش سلمي ده أكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو نرجو إلى تعيش سلمي على حقيقة يعني ما لا أنا كثير جاني شبه من علماء أنا رجل مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات تعيسى سلمي ده في القران يقول جاي ما نقول القران كي ما في ده ما في وانت امام ما تقدر تعيش مع اخوك ده ما لا
2: ما عادل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجع الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيسى سلمي ده يدعو في قلوبنا ونخدمه فوق
2: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس اللي قاعدين بسموك وللرعاة ولكل المزارعين تقول لهم شنو
3: بعدين اننا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبه بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاية كثير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن شكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بيقول لي كوندو دوك عندي مشكله هندرب ما درب ثم ثاني في بيجوا كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علينا ده ما ده بس ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكلة عن الخريف
2: مخرف
3: المخرف ده يعني البقر قاعدة في الفرشاي وأراضي القاعدين فوق ده أراضي هنا مندوب ناس انا كنت انا بيكون مشي حرت بتفي في مكان والمكان ده حكومه في فانا منذ يعني طق وقت ده ايوه وهم جو مشي حرت فيه هسه علينا قبل اسبوعين ثلاث اسبوع ده سوى مشكله فيها تو دواء ده بقول المشكله دي انحلت
2: ان شاء الله
3: ايوه عندنا مشاكل كتير انه في محل الخريف وفي المرهل
2: خلاص
3: ايوه
2: طيب انا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم اللي انتم ريتوه ده يصل لكل المسؤولين اللي قاعدين بسمعونا والمواطنين خاصه الرعاه والمزارعين اللي قاعدين هنا بسمعونا ونلقوا حلول والوساطه الميدياسيون يقوموا بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدوره عشان نقدروا نساعد اهلنا المزارعين والرعاه نتمنى نلقاكم في حلقه اخرى ان شاء الله نناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل ادم يحيى بنيه في الهندسه الاذاعيه ومني في التقديم رشاد سنطاها نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زعدنا ما دوبا

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:22 نعتذر كمان للمستمعين والمستمعات الكرام حنا أغاديو تشات نشرت الأخبار انت اليوم مع أستاذ أبكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيارو. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 11 محرم 1447 هجرية. نبدأ طوالي بالتفاصيل. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللا مركزية الإيمان محمد مصلى لرئيس الجمهورية رأس أمس الصباح الفتوح الملمة انت الرؤساء مجلس الاجتماعي الاقتصادي الثقافي هنا إفريقيا المركزية. المناسبة هيدرو فوغا كثير من رؤساء المؤسسات الكبار في بلدنا تشاتا والدبلوماسيين. وبعد كمان النائب رئيس الوزراء استقبل رجال الأديان وكلموا بالمنصة المشتركة انت الديانات في بلدنا تشاد. تجاني سرمات والتفاصيل.
2: المنصة المشتركة انت الأديان في تشاد خلاص رسميا لقوا الترخيص عن الموافقة من المسائل الكبار عن الدولة، ودي خطوة تقوي الاعتراف القانوني والمؤسسي. المنصة فوق كل الممثلين عن الديانات الكبيرة في تشاد. في البداية شال الكلام نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللا مركزية الإيمان محمد، قال الحكومة تشاد تقدم المساعدة الكاملة للمبادرة، وقال رجال الدين هم من شركاء أساسيين في قوين السلام الاجتماعي والاستقرار الوطني، وهم المساعدين بيشيلوا كل الإجراءات اللازمة عشان بيساعدوهم وبنفذوا برامجهم. وعشان الأهمية انت المقابلة كلم رئيسنا المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في تشاد فضيلة الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان حجة، وقال
3: منذ 2011 إلى يومنا هذا ما عندنا شيء بسموه نظام أساسي أو لائحة داخلية. جلسنا نحن الثلاث المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الكاثوليك والبروتستانت كتبنا هذه اللائحة وهذا النظام الأساسي، واليوم جئنا لنوقع أمام الحكومة التي يمثلها نائب رئيس الوزراء.
2: وفي نهاية المناسبة بقى مضيان في واحد ميثاق مشترك، وده بخص الموافقة انت المنصة، وكمان بأكد كل الأطراف بواصلوا الجهود عشان بقووا السلام والتسامح والوحدة الوطنية في بلدنا تشاد.
1: الحكومة هنا تشاد اتأهدت عشان تحسن المناخ الأعمال هنا جمهورية تشاد. أمس الصباح رجال المسائل عن القطاع العام والقطاع الخاص جلسوا عشان يفكروا وبخطوا الخطة انت التعديل هنا المناخ الأعمال هنا جمهورية تشاد. الأعمال انت مرأساها الوزير هنا الدولة وزير المالية طاير حامد انجلين بهدور الوزير هنا التجارة انجبولو فانغا ماتي. الأعمال عن الورشة التقييم الفني في التقارير حن الولاية القماسية لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كملت الحفلة. كمان رأس الوزيرة أمينة الأمة هنت الحكومة رامتو ممتا أتو. الزميل عبد الرحمن ميكايل مومن والتفاصيل.
4: الكمالة هنت الورشة اللي بيعتمد فوقها التقرير هنا سنة 2024-2026 البخوص نفذها هنا السياسة الخماسية لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الورشة هنت الكمالة دي بيجي فوقها تقديم هنا وصايا ومتطلبات من جانب المشاركين، وده اللي يؤدي لفوقها النصوص والبيانات اللي بيجمعوها من أجل متابعة وتقييم أداء الخدمة العامة حسب كلام الوزيرة الأمينة العامة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات رامته محمد أوتيان.
5: نختتم أعمال ورشة الاعتماد الفني لها صلة عامين من ولاية رئيس الجمهورية 2024-2026. خلال 3 أشهر الفنيون بمختلف الوزارات والشخصيات المرجعية والخبراء عملوا على تقييم هذه الإنجازات التي تترجم برنامج رئيس الجمهورية، ألا وهو 12 مشروع و100 إجراء. سيكون هذا التقرير تقريرا وطنيا شاملا سوف يكون متاحا للجميع. هذا العمل يؤكد نية رئيس الجمهورية على تطبيق الحكم الرشيد والرقابة المستمرة والإدارة الفعالة أو الدينامية.
4: نذكر بكون المناسبة هنت الورشة الفنية دي أن تفقها شهادات للمشاركين ومثلهن الوزارات والأمناء والخبراء الساهموا في نجاحنا العمل.
1: وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشجين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل أمس في مكتبه الأمين العام هنا المنظمة انت الدول أنا إفريقيا الكاريب والمحيط الحادي موسى صالح بتركي الزميل تجاني سرمات والتفاصيل.
2: الأمين العام هنا منظمة الدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي الشادي موسى بتركي قابل سيما لما دمع مختلف المسائل هنا الدولة عشان ده اليوم قابل وزير هنا الدولة وزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل. في وقت المقابلة الطرفين كلموا في مجال هنا المعاونة السمحة القادي عن بين تشاد والمنظمة في كثير من المجالات اللي عندها الاهتمام المشترك. موسى بتركي بعد ما مرك من مقابلة الوزير حجة وقال
6: أنا جيتني وميسيون حقانا دا وديتها استخل السنة في بروكسل وبعد سنة دا جينا حجينا في خدمة اللي قدرنا سوينا في بروكسل يعني فدلينا 4 سنة قدام كيف نودوها بنير هنا الأورغانيزاسيون وكيف يقدر يسيرفير لي تشاد ولي جنس هنا تشاد لي بي الآخرين ممبر هنا الأورغانيزاسيون زاد.
2: ونذكر بكونه المقابلة اللي تدخل في قوين الدور هنا المنظمات الدولية والقارية وكيف بيجيبوا الفائدة لتشاد وده في كثير من المجالات المهمة وخاصة المجال هنا التنمية.
1: الوزارة الإعلام مدت في اتفاقية شراكة استراتيجية لحماية الصحف الاتفاقية موضوع مع الحالات الأمم المتحدة مدى في الاتفاقية الوزير عن الإعلام ناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد ومن جانب عن النظام عن الأمم المتحدة كمان المنسق دكتور فرانسوا باتيلينغايا. المجلس الدستوري أنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والانتخابات المجلس الشيوخ اللي بقت في الأيامات الفاتو الرئيس عن المجلس الدستوري ماتري جان برنار باداري هو أنت النتائج قدام الرؤساء عن المؤسسات الكبار عن الجمهورية والمترشحين. الوزير التصليح الأراضي السكن والتمدن محمد سليك حلاتة زار أمس بعد الدور كثير من المؤسسات من البنية المولاها البنك الدولي منها كمان المحطة انت البومباشن الألميان الماجي ونصبانغالي والبواري والقداب الكبير على حنجر انت الستاسيونما عن البخط القادي فوق المشين المشاين الكبار اللي تجبد الألمي هنا مرسل. خلينا نسمعوا للوزير محمد السليك حلاته.
7: زورنا استاسيون دو بومباج قاعدين في مدينة مجمينة استاسيون دو بومباج كل شيء تمام. قلنا مشكلة في استاسيون دو بومباج أنا ماجي في 2 بوتو بومب واقفين ما بخدموا لأن الناس جو سيريب الكابل أمام الموتو بومب وهذا الموتو بومب وقف. إن شاء الله من هنا أول يونيو الكابل ده بيجي والموتو بومب الأثنين وقفوا ده بيشتغلوا. لكن شيء بوقف ستاسيون دو بومباج أنا لماجي ما في لأن كان بطل 4 موتو بومب البقدروا بيسووا لكم خدمة. مشينا شفنا ستاسيون دو بومباج أنا ديو كمان الكويت سان مارتن كل شيء شغال وما بعد مشينا هنا في الطريق نشر الكورس أول مرة كانوا ناس اللي عندهم عربات كبار جابوا في فوق وعلينا عندنا هناك خدمة بنسوي وقلنا لهم خليني يقولوا مشينا شفنا ده وهم إن شاء الله من هنا الأحد دنادم بيفضل هناك ما في ناس أكثر منهم بيشكوا علينا قالوا الناس ده بنقتل كاملين بمر بالوثق لكن التراب ما بيشوفوا ده كل وقفنا قلنا لهم من كتب ما يستنوا في المكان بس يرفعوا التراب ذاته ويخلوا المكان ده نظيف.
1: الساعة 7:32 مستمعينا الأعزاء الآن كملت نشرة الأخبار هنا اليوم 11 محرم 1448 هجرية القراءة لكم بكرة سمخاري بمساعدة من المهندس محمود قصر. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإزاء مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. هنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة والتحيات قيلوا بالآن.
8: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي إجاد، بعد ما سمينا نشرة الأخبار المفصلة مع أستاذ بكر حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7:35 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية نجي في داخل الاستديو، ونبدأ كمان ببلاغتنا حنا اليوم فجر. العدالة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال عرادي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص النتري لكم أسماءهم ديل عندهم نقاءات في أماكن مختلفة، وكل النقاءات اللي عندهم ليدا عندها مشاكل. أي نادم كان نسمي اسمه ده يعني بجهز أوراقة وبمشي في المكتب حنا الكاداستر. هم السيد محمد تزين كوري حامد ده عندنا نقا في كركدي جيل لكدو سكسيون 3 إلو 104 ولو 4. باردين النور عندنا نقا في كركدي جيل لكدو سكسيون 3 إلو 101 لو 25 26 و 27. عبد الرحمن سير عبد الرحمن السيجار وهارون اللمين والاثنين عندهم نقاعات في كاركي انقبو سكسيون 1 إلو 72 لو 15 و 17. سير عبد الرحمن السنجار وهارون اللمين عند نقاع هناك في كاركي انقبو سكسيون 1 إلو 72 لو 15 و 17. نفس الناس ديل السنجار عبد الرحمن وهارون اللمين عندهم نقاع هناك في انقبو سكسيون 1 إلو 72 لو 15 و 17. هنا كمان الناسين عندهم نقاعات في كاركي مشاقة سكسيون دي إلو 53 و لو 13 و 15. فاتمة أبا محمد لو 13 ومحمد عبد الله الكريم ده كمان لو 15. الأشخاص اللي نتر لكم أسمان ديل كذلك عندهم نقاعات، هم السيد حسين عثمان داود عند نقاع في كركي الرنقاجي سكسيون دي إلو 234 لو 1 و دي. السيد حسن إساق عنقو عندنا في كاركي هرنجاجي سكسيون دي إلو 134 لو 5. سيد فضل رشيد التنجير عندنا في كاركي هرنجاجي سكسيون دي إلو 131 لو 5. سيد موسى بوشوكو كذلك عندنا في كاركي هرنجاجي سكسيون دي إلو 131 لو 7. سيد محمد موسى قجا عندنا في كاركي هرنجاجي سكسيون دي إلو 134 لو 9. السيد حسن إساخة هانغو عندنا في كاركي هرنجاجي سكسيون دي إلو 134 لو 7. كل الناس اللي ترين أسماهم ديل خليهم بمشوا في الإدارة بأسرع وقت. البلاغ ده بيهتبرو كونفوكاسيون. الساعة 7:39 نمشي في مكنة الفن ونسمع فاصل غنائي، نتمنى بها كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيسموا ولا إذا الوطن الجمهوري كاد لأن الجو بارد في بعض من الأماكن، المكان تشك في بعض من الأماكن كمان المن سبع. على كل حال الوطن بارد والجو حلو، الناس القاعدين يستمتعون مع غادي تشاد نقول لكم صباح الخير، وبذات القاعدين بشرب الشاهي القاعدين في الدبلاي، بذات نازنا القاعدين برا، بذات انتوا خلاص جهزتوا وقاعدين مشيتوا للكرقال قاعدين بيجهزوا كمان اي واحد جاي يجهز تيرين حقه عشان بيترب. على كل حال لكل المزارعين نقول لكم صباح الخير.

يا سلام يا سلام. أيضا نقول صباح الخير لمستمعينا القديم بتاعنا هناك من ما بيريو الشاري. نقول لكم صباح الخير كل الحبايب الحالية قاعدات بيستمتعن مع العزاء الوطني لجمهورية تشاد. هنا شوقنا بحر ودموعنا متر وكلامنا يكون عسل لكل السادة المستمعين والمستمعات. أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:45 نجي ونواصل كمان بالبلاغات. الرئيس حن التجار السيد عمر التونة يعزم لكل الكوميرسان عشان بحضروا في جمعية أمومية اللي هي بقول لها أسامبلي جنرال. يبقى عن باكر يوم السبت 27/6/2026 من الساعة 8 ده في سيفوت. الأهمية عن الاجتماع كمان بقولوا لهم هناك، وأي خياب كمان يعني إمام اسمه الرئيس بترب في الفكرة السمحة عن أي واحد. السيد مكايلا مومين هسيني مومين رمات مومين حماي أبكر إدريس حسنة يوسف الإمام محمد إدريس فني حسنة يوسف وبشارة هلو لوم اللفرها يبلغ لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران عشان بعدرو أروس حنا ولدهم مومن مكايلة مومن أروس حقا يكون عن باكر يوم السبت والعزومة كمان عن بكرة يوم الأحد في ديجيل الكبير والدعوة. أما نكرر مكايلة مومن حسيني مومن رمات مومن حماية أبكر إدريس حسن يوسف الإمام محمد إدريس فني حسنة يوسف بشارة حلو لوم اللفرحة يبلغوا لكل الأهل القريبين والبعيدين وكل الجيران عشان بحضروا أروس حنا ولدهم مومن مكايلة مومن. الأروس يكون عن باكر يوم السبت والعزومة عن بكرة يوم الأحد في ديجيل الدب والدعوة كمان. أما السيد مالوم عبد الله آدم يبلغ بفرحة لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بحضروا في أروسة يكون يوم السبت عن باكر والعزومة يوم الأحد في تامو هلا بلاما. إما آدم مالوم عبد الله آدم يبلغ بفرحة لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بحضروا في أروسة يكون عن باكر يوم السبت والعزومة عن بكرة يوم الأحد في تامو هلا تبلاما إما آدم والدعوة كمان. أما دائما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية الجمهورية تشاد. بلاغنا أنا كرامة أفوان الحاج محمد حسنة المعروف باسمنا حلوف وحاج ميمونة محمد في كركي أبورجا يشكروا كل الأهل البر والداخل الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وكت كرامة حقهم وبعد ما جو من المملكة العربية السعودية. الحاج القوني محمد حامد محمد موسى في قلمي يشكر كمان كل الأهل البر والداخل الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وكت تنظموا كرامة هناهم وكت ما جو من المملكة العربية السعودية. بقولوا كمان الله بعجرهم. الديليجي أنا سوق السيد أنا سوق المهنة ولا كوميسيون أنا سوق المهنة يبلغوا لأي نادم الكان عند يعني لقدابي في سوق أنا مهنة شان يعني بجي وبيقرب للكوميسيون ده يوم 28/6/2026 في الأماجي وبالتحديد كمان في سوق المهنة ده في كومين حنا جيزم أرندوسيما مدى في البلاغ كمان الديليجي حنا الكوميسيون. السادة المستمعين ومستمعات الأكرام نمشي في مكانة الفن ونسمع فاصل غنائي. أيوة الساعة 7:49 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية
محمود تكسر حمات في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو مع المستمعين. صباح الخير عاصمة شملينا، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيستعدين بصمو الموجة 94.5 هي الإذاعة الوطنية. خليل إسماعيل من خديجة يلا.

فوالا السادة المستمعين ومستمعات الكرام، حنا أخذ الشات داخل الاستوديو الساعة 7:55 كنفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. فعندي واحدة ملحوظة كمان السادة المستمعين، فأولا بأولا بنحج في بعض من المناسبات بذات مثلا الموت أو كمان يعني حفلات هنا الفرحة، بذات المناسبات هنا الهزن. فعلى كل حال أولا بأولا بنشكر الأوين، لأن الأوين إذا كان ما هم شيء بكون ما فيه، ما على نقول شيء بكون ما فيه. شوف يا جماعة بالوتل حامي وما الحم والنار وما أشبه ذلك، قدر بس كان بيقرا كان حنموت حادر قدر كان الناس بمشوا بس تروا خلاص بجدا مرأة كتاقو تيدا جامع وقران جامع وتأشف لك وقت الصدقة، وقت الصدقة الأوين ده بقوم وبقو بقوم وبقو بقوم وبقو بقوم وبقو. في بعض من الأوين ما شاء الله قدر بس كان قائد ده هي الحمد لله بقوم مدى تشاب تشاب تشاب تشاب تشاب تشاب بخدمه، عشان شنو ما دايرين إيب الرجال من خلاص قروا قرآن شالوا فاتدة يلا أكل دبو مرقو. لكن في بعض من أخواتي أصم بس بقولوا هم قادت بجن بمشوا كمان في ألوم صدقة نياتو خلاص بكان الصدقة هم خلاص بيسو بكان الونسة يا جماعة، بكان الموت هم بيسو بكان الصدقة بكان الونسة. والونسة دي كمان ما بس إلا للأوين وحيدة، حتى أن إحنا الرجال ذات كله في الكتاب الناس بجوا الأهل المرهوم أو المرهومة اللي هم قريبين مرة واحد هم قاعدين سوا يا تقول بجي بشيل لهم مفاتي وخلاص، تلقى واحد دبتك كلا حدي بدردك، أو كان المرأة ذات كلها قاعدة بهناك تضحك كلا حدي ولا تستوفر ولا شنو. فيا جماعة والله ما أدل مدام انتوا جوتوا في بكان على الحزن الناس القاعدين دول ده ما حليا، لا لا لا ما حلا، ممكن نشاركهم شيء شنو في الحزن. انت كل جدة تقول شيء بأدبك ببشاش كان عندك سيبيا استوفر البكان الزول ده فات فوق انت ذات كله ما تقول تجي تمشي فوق بس. فده الأوين أولا بأولا أنا بنقدم لكم شكر، والله شكر ده نقدم لكم مالا الأوين أنتو تعبانات تقدما صرتوا في المناسبات ده بس. لكن في بعض منهم كمان لحد الموت ذات كله بشور ليه دونير الحمد لله رب العالمين. ها هو ده شخلكو ده توبيكي شنو ها؟ قال اليوم ده ترى ده ناس ده ترى قروب النفر دول لا عندنا ترى اليوم ده ماشينا خدوم ده يلا ألبسوا لنا، لا لا لا لا لا ما جايين لوسبين يا تقول تجي عشان توسب قال الرسيمة توسب صوفة عندك أنا سوق عندك جولة صغودة توسبها ولا شنو شنو، لا سيباسا ماذا أغلبية أغلبية وأسأل عندك أوين عندك

نات عندك الأخدوم وطلقوهم دول وشنو شنو دول نعمتك كم وقلبتين كم خلاص في الفرحة دي با بروبليم أكتو خلوغان برنو برنو قبطتو لبسو ما عنده أي مشكلة لكن في الموت كله تشولوا ليه دونير الحمد لله رب العالمين الله يسلم يا ربي فعلى كل هال يا أخواني بالاختصار إذا كان بس وفى قائد ده جانب الأوين أنت ذات كل أقوف مع أخواتك هل أنت جيتا لين ده صبروهم النادم اللي فقد نادم ده قلبه محروق وكل شيء وبتم بشيفك بس أنت تتاك ده ما حلو ها ما حلو أو كمان هنا أنين الرجال ذات كل قائد ده في آفر هناك وإنت قائد في بكان الموت تلومه خلاص تنين ثلاثة تقول تونسه ده كله ما سمع ده خدته طرف الشيء العجيب والغريب ده كمان لينا نحن الرجال يا جماعة اليوم نادم بس كان خلاص صلوت ليا ومشين وديتو خلاص لماجدة ترى ساعتين ثلاثة كما تقولوا في لماجدة الله يأجر الناس المسلمين القاعدين هناك في المخابر قاعدين بيساعدوا الناس والله قاعدين بيساعدوهم انتو قدر تجرى قدر نادونكو كي تجهزو تجوبو ده هم خلاب بيساعدوكم الله يكتب عليكم في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالله يكتب عليكم في ميزان حسناتكم يا جماعة ممبا إينر دي تانا نادون كي كان تليفون ما قلنا لك تسيد لا لا لا البابا يارو ما أورا ما قلت عليكم تليفون كو سدو لكن التليفون ده أي تليفون ترى إن ده تخط فيه فيبرير أو تخط في موس سيلانس مرة وايد كي آفر هناك ده كي يبقى هناك كم كله أنفك منه أمرك من مساتر ده شيف الناس القاعدين ردين دول ده والله زول بس سوى ديمان يقول أنا ده كي مغط هنا الدنيا كي خلاص طار لي أمشي ودوني أم كنت لي نقر ودسوني داخل ما في زول كي بس كتب جيلونير ندور نجي نمشي لا ماجي ده ما في الناس ده كله وكتهم تم وأن إحنا القاعدين نمشوا معاهم قاعدين نمشوا المساتر وبس خلاص أنت في تليفونك بخلق قاعد ده تهجي أوت فوا للناس كلها بس ما سبحان الله والله ما سمع ما سمع والله أرجوكم يا أخواني ده كمان خذ لنا عنين الرجال بس خذ لنا عنين الرجال كان نقول الشباب كلها خليت ألقى واحد نادم كبير كبير كبير في العمر وكل شيء هما دامت هما بنتوا الإكزامبل هما بس بيشيل التليفون ده بيسوي بهنا وبيسوي بهنا لا ما مشيل ده خليني سدوا تليفوننا ده يقعد كم مرقنا خلاص جينا للقدرون ده شيلنا فاتح خلاص للميتين قبلنا ده خلاص هجيته في تليفونك ده والله كمان يهدينا ويهدي الجميع إن شاء الله الساعة 8 ودقيقتين نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية نمشي في مكنة الفن ونسمع فاصل غنائي تاني محمود تكسرة في الهندسة السود وعبد الهادي محمد تصالح بابا يا رمال المستمعين نقول كمان صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بصموا العزاء الوطنية لجمهورية جاد في موجة 94.5 كمين تكنيك

شكرا لكل المستمعين والمستمعات. باقي لي بس 10 دقائق عشان نعيشها مع المستمعين. نحكي شيء كمان في حياة زوجية بين المرأة والرجل. فالحياة الزوجية شيء مر واحد كيا مهم في مجتمع. انت مدامت اول ما بتلقارفه ولا اي شيء، لكن الله بس كتب بكون انتو تعيشوا سوا. لحدي الناس بجبوا لأمه وبشهدوا بكون فلان والفلان أخذ فلان بيت فلان، فده الحمد لله ورحمة. في بعض من الناس مثلا قاعدين في البيوت وعندهم مشكلة في الحياة الزوجية. المشكلة وين؟ أولا بأولا ندي الخطأ لنا عن إحنا الرجال. انت ما دامت بقيت الراجل ده تكون بالك وسيء. بالك شنو؟ يكون وسيء. مرة ده مهما يكلف الامر انت فتشت ودورت وخلاص قاعدين معاها سوا، كان لها هي بس ما تفكر ذاتك، كل فكر للاهل اللي هم انطق لها هي امانه، انطق لها امانه. ما خلاص قالوا لك انت اخذت هذا تسويها خدامه ولا تسويها شنو ولا كده. لا قدر الله اذا كان الله انتاكم ايال، تلقى واحد راجل هو قاعد راجد وسخيره، ده كان مثلا حره ولا شنو كله بيناديها ام فلانه ام فلان، تعالي ولد كده حره تعالي غسلي ماله، انت كله مع ولدك قم. الحياه دي كده يعني، انت ذات كل قوم خسل الولد خمه وامشي سوي. المرأة اللي عن فلاني وكده هي ما خدامة هناك، لا لا ما خدامة، انت راجل وهي مرأة وخلص الحياة بتكون كده. تلقى واحد من الرجال قائد ما رفقانة دبتك لحدي وين كل تسمع خلاص، ومن جلب ده وكاتم ومن جلب ده وكاتم، لا لا لا لا. بيت الناس مشاكلها شنو؟ شغل واحد إذا كان بس مشهد وكان مالي جيت حاجة ذاتك كله، كان قبل جيت جيبك شيء ما في ذاتك كله أنت تزال، لا لا لا ما بجي. ما أي ما يوم بس أنت تكون فرحان ولا كده. والمرأة دي أنت وريها السهي بس. في بعض من الرجال أنا نلبده من أولنا السهي ده ما هو جاي السهي. ها قرص تمرق ذاتك كله تمشي ورا بيت قبل حتى تمرق دول، ولا تدخل داخل قبل تكنكن يا مالا لا انت لا كل يال كان الله انت خرفتك وهيدك ومرتك كل قاعد وهيدا عندك تابل هناك ده قرصك ده صبه. في بعد من الاوين ده انت كمان انت شغل ما بتشيله، لكن انت توريها يا جماعه يا حبيبتي وكده يعني. المره دي تهجيها بكلام نفر ده، كيف يا حبي يا حبيبتي وما اشبه ذلك. اللي قاعد هي انفلان هو خلاص الا بس يجيب لك ايش تاكل ولا شنو ولا كده، لا ده ما الحياه الزوجيه، ده ما حياه كامل. انت مرك وجاي لقيت شيء كويس شيء لجيب له لمرتك. هسه في بعض من الناس ده تفدى انكون كي والله انكون وادين لك بس اسمع بس هو كيف ذاته كل ما بعرفه انكون بقول وده دوم بس اللي سمعني جيت ولا شنو فوفاي. المرأة أشيلها كبس يوم واحد ده كان عندك موتو كان ما عندك موتو كل أشيلها يا تو بس تعال أمشوا أقود لكم بكان واحد في الألمنتاسون شو لكوكا ناوكو عندك إيال تنين ثلاثة خلاص كان ما في بيئة جيبة لكم في البيت. المرأة كان هي زعلانة كل أنت ما تزال ما توسبها كدر أنت زعلان، أنت كل أفرا معك والله ده خير كل بجي، ده شنو الخير كل بجي. لكن أنت وشي بس خلي كان شهر مات الناس اللي بشولوا قرص أنا السالير ده الفيريما ده كله يا الله بس كان هو بس نادم دوي كده كله زنوبة كده شيل نترة فيريما باسي ولا ما باسي فيريما باسي ولا ما باسي ترى ألوم ده وتسبي ولا ما زال هو كان شيلته كمان شيكة تسيفه فوقه كله ما في بعد من الرجال ده مين شالو ده خلت تأشيو لك ديزوردر. انت بيتك ريس سلام ريس غندان ده كله ما تقدر تجيبه في بيت، سكراي تشوب ما في دهناي تشوب ما في،
شيء بس ميشيل الالف 2000 ده خطه انت اليوم زوجتك دي يا جماعه اقربي لنا اللي يبقى ما معروف لا قدر الله انت مراك بس ولي قد ديفان تمشي تسيكي كيف والله لو انت ابانات السهيده كان قايد نهجوده سهي. فعلى كل حال ان احنا الرجال ما دام الله كي ادانا يعني بيجينا الرجال ده خلي نكربوها بمعنى الكلمه. فنطلب كمان المفاهمه من كل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه كاد. باقي لي 4 دقائق نسمع اخر فاصل غنائي وبعد الفاصل الغنائي كمان فلا انت وانا نفرح نطير زي الفراش. يا سلام يا سلام كلام حلو كلام جميل يا جماعه. في بعض من البلدان ما نقدر نتري دوله فلانيه ودوله فلانيه يعني باسم المراه ذاتها كلها باسم انا راجلها ما بتنادي يا حبي يا حبيبي يا شريك حياتي وما اشبه ذلك. اني هنا كما يا قاعدين قرقاش كبس هاي ام فلاني ودك كيف الا ناترين بس لا لا لا ما سلم. على كل حال هدية خاصة لكل الوشاق الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. محمود تقسر حماد في الهندسة وعبد الهادي محمد وصالح بابا يا رمال المسلمين كابينتك.

أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتشهد لكل بداية له نهاية ولكل شيء عاجل، الوقت قصير. نشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات اللي كانت تابوتوا معنا في الفترة دي، هناك في الهندسة الصوت كان سموتوا المنوآت الغنائية وسموتوا بعد من البلاغات، وأيضا سموتوا الملاحظات. تجهيز تقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الحاج محمد صالح بابا يارو، وقاعد معنا كمان في المشاهدة وفي المراقبة كمان بابا جايوس من الصباح قاعد معنا، وهناك في الريجي حنا الريسيت كمان ماما فاطمة حسن ياتوي. كل البرنامج ده كمان في تهت إشراف بابا أبادمي سايكو وكلكل. أيها المستمعين لحظات نخليكم مع بابا جايوس بجي بشيل المستمعين بلحجة سارة، خلينا كمان إن شاء الله كان إذا كان العمر عافية نلم معكم يوم الأحد تبي في الليل هنا جميعا غدي كاتا مع السلامة التهيات أربدو وغيلو بعافية.

0: Je suis Mounira Michala. Moi aussi, j'écoute la RNT.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رولكافي كي دغري سروخ راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشادين زالواتني تشاديا شنال سي منتاب جيري مخصاصو دغري فوغال زالواتني تشاديا وسكرتيري اخرى لتشاد من كاو من غورو دونك مجد سيرفو كارسو فاسيل وي ميغاس ترنانشال مزاكا رول كافيكي كابين تكنيك سانوي كويان كريو ريجي دانتين ديليغي حسن اليفا غالي ستوديو تي رون سي اومار ادريس اومار كابين تكنيك

0: beauté naturelle. Fatih Aucun, Sarah Nutalban, Amar Boucha.
1: Soin de toi, je ne pourrai pas.
2: Nous allons recevoir le conseil culturel de la République du Tchad, le pays hôte, Docteur Ahmad Mboudou Mohamed.
3: من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي التشادي، ومن ثم الختام بالصورة الجماعية لهذا الملتقى. وسنتناول مختلف المواضيع، هناك البيان الختامي لملتقى انجمينا، بالإضافة إلى الخطاب الذي ذكرته قبل قليل، الخطاب الذي سيقدم من قبل رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي التشادي، أيضا تنسيق الميثاق الذي ينشئ وينظم ويشكل منظمة الجمعيات أو مؤسسات المجالس الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية بإفريقيا المركزية التي تسمى تضم أيضا كاميرون، إفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، الجابون والبلاد. أيضا تتابعون قراءة إعلان أنجمينا الذي سيقرأه ممثل الكونغو برازافيل، ومن ثم القرار رقم 001/2026 الصادر من الملتقى والذي ينص على إنشاء هيئات الحكم، ويقرأ من قبل رافائيل تونغ الممثل غير الاستوائية بالمناسبة. أيضا هناك قرار رقم 2 الذي يتبنى التقرير حول الموضوع المعنون من أجل التنقل الإقليمي الفرعي الشامل عامل النمو في وسط إفريقيا الرافعة القانونية والبنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية في أصل تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويقرأ من قبل السيد كليمان نساو القادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية. القرار رقم 3 الذي يتعلق باعتماد التقرير حول الموضوع المعنون للتحول البيئي في وسط إفريقيا نحو نموذج تنمية عادلة وشاملة ومرنة وذو سيادة قائمة على التنمية المستدامة لرأس المال الطبيعي، ويقرأ بممثل الجابون بالمناسبة. أيضا هناك قراءة برقية الشكر إلى المشير محمد إدريس ديبي رئيس الجمهورية رأس الدولة وإلى الشعب التشادي، ويقرأ من قبل الأمين العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية بالكاميرون. ومن ثم تتابعون البيان الختامي للمناسبة لحظات، وتنطلق الحفل الختامي من قبل حضور الرؤساء المختلفين وممثليهم الذين حضروا إلى العاصمة انجمينا. الآن جميع التركيبات قد اكتملت بالفعل بالصالة الكبرى لفندق راديسون بلو من أجل الحفل الختامي لليومين اللذين تابع من خلالها المشاركون مختلف المواضيع التي تتعلق بالتنقل الحر للسكان في فضاء هذه المجموعة، بالإضافة للقضايا المتعلقة بإنشاء المجلس الجديد الذي يضم مختلف الوحدات الموجودة بدول وسط إفريقيا المشاركة في ملتقى انجمينا. لحظات ونتابع الحفل الختامي.
2: Merci la presse. Il y a des jours qui s'inscrivent dans le marbre de l'histoire. Ces jours où l'Afrique centrale décide de parler d'une seule voix sur les questions de son développement. Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter le programme de la soirée. Nous aurons en premier point la signature de la charte portant création, organisation et fonctionnement de la COSESAC. En deuxième point, nous aurons la lecture de la déclaration d'N'Djamena. Le point 3 sera sur la lecture de la résolution numéro 001/COSESAC/SP/2026 portant mise en place des organes de gouvernance. Quatrième point, la rupture de la résolution numéro 002/COSESAC/SP/2026 portant adoption du rapport sur la thématique intitulée « Pour une mobilité sous-régionale inclusive, facteur de croissance en Afrique centrale, levée juridique en Afrique centrale, levée juridique infrastructurelle et socio-économique à l'ère de l'opérationnalisation de la ZELECAF. » Le cinquième point sera sur la résolution numéro 003/COSESAC/SP/2026 portant adoption du rapport sur la thématique intitulée « La transition écologique en Afrique centrale vers un modèle de développement juste, inclusif, résilient et souverain fondé sur la valorisation durable du capital naturel. » Point 6 sera la lecture des motions de remerciement au maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et au peuple tchadien. Le dernier point sera la lecture du communiqué final. Ainsi, sans transition, mesdames et messieurs, les présidents et chefs de délégation du Conseil économique et social de l'Afrique centrale, nous allons passer au premier point sur la signature de la charte portant création, organisation et fonctionnement de la COSESAC. Nous invitons le représentant du pays haut, la République du Tchad, qui va débuter à la signature de la charte, monsieur le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental du Tchad, docteur Ahmad Mbodou. Nous invitons le EG du Conseil économique du Tchad.
4: الآن وربما سنبدأ بالتوقيع على الميثاق قبل أن نتوجه إلى خطاب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي التشادي، لكن قبل ذلك سيكون هناك توقيع ميثاق الجمينة من قبل الوفود المشاركة، وبطبيعة الحال سنبدأ بالتوقيع الأول وهو رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي التشادي، ومن ثم نتوجه رويدا إلى ممثلي الدول الأخرى من أجل التوقيع على الاتفاق أو ميثاق أنجمينة الذي سيوقع بتاريخ هذا اليوم الذي يمثل 26 من يونيو لميلاد تجمع جديد كوزيزاك، هذا هو المسمى الجديد لهذا التجمع. الآن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي لأنجمينة هنا سيوقع أول، ومن ثم سيأتي الرؤساء تواليا أو مباشرينهم من أجل التوقيع على ميثاق أنجمينة. وكذا القلم وكذا القرار. الآن التوقيع الأول، المصادقة على الصفحة الأولى، المصادقة على الصفحة الثانية، المصادقة على الصفحة الثالثة والصفحة الرابعة والخامسة للميثاق. بالتأكيد كلها تم قراءتها. الآن سينونون أو ستوضع إشارة للتأكيد على قراءة ما تضمنته هذه الأوراق، ومن ثم التوقيع النهائي. ربما ننتظر الآن. نعم، آخر ورقة سيتم التوقيع عليها، ومن ثم الانطلاق للشخصية الثانية، أحد ممثلي الدول الأعضاء المشاركين بهذا الملتقى. بطبيعة الحال هناك ممثلين من الكاميرون، إفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، الغابون وتشاد. الآن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي لتشاد
5: يوقع على الورقة إذانا بالتوقيع الأول لمدافع الجزيرة.
6: في انتظار التوقيع التالي، من سيكون التالي؟ هذا ما ننتظر من قبل مدير الجلسة من أجل إفصاح عن الشخصية الثانية التي ستوقع على ميثاق أنجمينا. الآن التوقيع الثاني سيكون لممثل إفريقيا الوسطى الذي قدم إلى هنا، وبالتأكيد سيكون لديه مداخلة أخرى من خلال أعمال هذه الجلسة الختامية التي نحن بصددها الآن. الآن ممثل إفريقيا الوسطى يرتدي الزي الإفريقي الجرامبوبو، يمكن نطلق عليه الأبيض، سيوقع. رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي التشادي كان موشح باللون الثلاثي الأزرق والأصفر والأحمر، وقع الورقة الأولى. الآن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، أو رئيس المجلس الاجتماعي والثقافي لإفريقيا الوسطى الجارة، سيوقع الورقة الثانية.
2: Capable d'irriguer tout un continent. Aujourd'hui, nos conseils économiques et sociaux, ils s'unissent leur courant pour devenir le plus grand fleuve du développement de notre sous-région. C'est ce qui se fait actuellement.
6: إفريقيا الوسطى ووقع على الذي يوقع، والآن يلقي التحية وقدم التحية لممثلي الدول الأعضاء الحاضرين بجلسة اليوم، ويرجس لمكانه في انتظار الشخصية الثالثة. ممثل غينيا الاستوائية هو من سيوقع بالتوقيع الثالث، بالتأكيد سيعنون على الأوراق كلها من أجل التأكيد على مرور النقاط التي قرأها، ومن ثم مواصلة عملية التوقيع رويدا رويدا حتى نصل للختام النهائي أو البيان الختامي إن صح القول، الذي سيكون في نهاية الجلسة، ومن ثم الاستماع إلى خطاب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي لتشاد، رئيس التجمع الجديد الذي أطلق عليه كوزيزاك. الآن انتهى التوقيع الثالث، في انتظار التوقيع الرابع الذي ننتظر أن يتم التأكيد عليه من قبل مدير الجلسة في مناسبة ختامية شاركت فيها عدة دول، وربما ينتظر نتائج متعلقة على هذه الأمال التي تتتخذ من خلال ملتقى أنجمينا، والذي يسعى إلى تعزيز التنقل الحر لسكان المنطقة، أيضا إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات، وهو الدور الذي تلعبه المجالس الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاركة في هذا الملتقى، كما ذكرت قبل قليل، من الكاميرون، إفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، الجابون، وغينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى بلادنا الحبيبة تشاد، الدولة المضيفة للحدث. كما تتابعون الحضور هنا يستقبلون التوقيع بالدقاريد.
2: Nous allons passer à un autre pays qui a également une histoire très remarquable. Nous invitons à présent le Gabon, le président du Conseil économique du Gabon.
6: ممثل الجابون سيكون التوقيع التالي بعد ثلاثة توقيعات سابقة. التوقيع الرابع سيكون من ممثل الجابون الذي حضر إلى عاصمة أنجمينا هنا رفقة بعض من الممثلين القادمين من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للغابون. بطبيعة الحال بروتوكول التوقيع اليوم التأكيد على الميثاق والأوراق التي تتضمنتها نقاط الملتقى جميعها. الجميع سيمرر على كل ورقة ورقة للبصمة عليها للتأكيد على موافقته على ما تضمن من نقاط لميثاق أنجمينا حول إنشاء المجلس المشترك للمجموعة. بعد الغابون ننتظر رئيس الجلسة أو من يديرها من أجل الإفصاح عن الشخصية الثالثة أو الشخصية الخامسة أفواً لأن الغابون الرابعة.
2: Merci au Gabon. Après le Gabon, nous invitons le chef de la délégation du Congo Brazza.
6: الآن رئيس بعثة الكونغو البرازافيل هو التالي في عملية التوقيع على ميثاق أنجمينا. هناك التشاور مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي من أجل التوقيع بانتظار التأكيد والقدوم للتوقيع على الميثاق. ممثل الكونغو برازافيل هو من سيكون التالي للتوقيع على الميثاق المتعلق بإنشاء وتنظيم وتشكيل مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا كوزيزاك. هذا هو المسمى الجديد. بما هو أول مسمى هو الطفل الأول لهذا التجمع الذي يسعى إلى الوحدة وإلى تعزيز دور المجتمع المدني في الحكم الرشيد والمساهمة في عملية التنمية المستدامة، وهو الهدف من إنشاء هذا المجالس. علما أن المقر الرئيسي لمنظمة كوزيزاك سيكون بالعاصمة أنجمينا. أيضا هناك هيئات الحوكمة الذي سيتم أيضا قراءة بيان خاص حول هذا الموضوع المتعلق بذلك. أيضا تم تعيين السيد أحمد مبدو محمد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي.
2: Ainsi s'achève notre premier point portant sur la signature de la charte portant création, organisation et fonctionnement de la conférence des conseils économiques et sociaux de l'Afrique centrale. À présent, nous allons passer au point 2 sur la lecture de la déclaration d'N'Djamena. Et pour ça, nous invitons M. Thierry Bemba, le représentant du Congo Brazza, pour cette déclaration.
6: Le Congo Brazzaville سيقرأ إعلان أنجمينا أو ميثاق أنجمينا الذي سيكون فاتحة الانطلاقة لكوزيزاك. ممثل الكونغو برازافيل هو من سيقرا البيان انجمينا.
7: انجمينا relative à la création de la conférence des conseils. Merci. Déclaration de N'Djamena relative à la création de la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale, autrement dit Kosezak. Considérant les dispositions des traités instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, et la communauté

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينة.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسيون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في راديو تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 57 دقيقة بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني أنما. المستمعون الأعزاء، أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الجمعة 11 من شهر الله المحرم لعام 1428 للهجرة الموافق 26 من يونيو لعام 2026. مستمعينا الأفاضل، كالمعتاد فعند تمام 6 ستتابعونا إلى نشرة الأخبار، وأقبل النشرة الإخبارية الأولى لأمسية اليوم ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى حين 6:30، وهو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان غناء المعيشة. المستمعين الأفاضل، يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة، وفي الهندسة الصوتية الفنية السنوي. بعد هذا الفاصل ستأتيكم نشرة السادسة، ابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني الراديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة الأنباء والتي تقدمها الزوار النور الفايق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابر. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نشرة الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية يعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال وتنظيف المجاري المائية. وأعضاء الجمعية الوطنية يوافقون على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرؤ بالكلى خلال جلسة ترأسها رئيس البرلمان. واللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني تعقد اجتماعا حول الإحصاء العام للسكان المرحلة الثالثة الذي يجرى حاليا في البلاد. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. التقى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد بمكتبه صباح اليوم، التقى بالأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى صالح بتراكي، وذلك لعرض برامج وخطط المنظمة المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة. علي بشاري وتفاصيل اللقاء.
2: عرض خارطة الطريق ومستقبل منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي خلال فترة الأربع سنوات المقبلة إلى الحكومة التشادية كانت هي الهدف من لقاء الأمين العام للمنظمة المواطن التشادي موسى صالح بتراكي بنائب رئيس الوزراء والمكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، حيث عرض بتراكي رؤية منظمته والتي وجدت الإشادة من السيد ليمان، وقال إن الحكومة التشادية لا تدخر أي جهد دولي أو إقليمي يعود بالمصلحة المشتركة. هذا وبعيد خروج وفد منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، تحدث أمين المنظمة عن الهدف من اللقاء الذي جمعهم بنائب رئيس الوزراء، وقال إنه جاء في مهمة إلى بلده تشاد لأن هناك عدد من المواضيع التي يجب مناقشتها مع السلطة التنفيذية بما في ذلك نائب رئيس الوزراء، لذلك جاء لطرح مواضيع خارطة الطريق الجديدة لمنظمته ومستقبلها والبرامج التي تعتزم تطويرها في الأشهر المقبلة. وأضاف بتراكي بأنه قد تمت مناقشة التصديق على اتفاقية ساموا، وهي إطار الشراكة بين الدول الأعضاء في المنظمة والاتحاد الأوروبي. هذا وأن منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي تأسست في العام 1975، وتتمثل أهدافها الرئيسية في التنمية والحد من الفقر داخل دول المجموعة.
1: كما ترأس نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد زهر اليوم بقاعة الاجتماعات برئاسة الوزراء، ترأس اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية إدارة الفيضانات والوقاية منها. يأتي الاجتماع بغرض استئراد الجاهزية الميدانية لمواجهة موسم الخريف وتداعياته على مستوى التراب الوطني. تقرير محمد المهدي أحمد عبد الله فيه مزيد من التفاصيل.
3: خلال هذا الاجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها إلى جانب عمد الدوائر العشر بالعاصمة إنجمان بشأن موسم الخريف والذي عقد اليوم الجمعة، شدد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال تنظيف المجاري المائية واستصلاح القنوات والأحواض والنزول ميدانيا للوقوف على جاهزية مضخات تصريف وشفط مياه الأمطار، مشيرا نائب رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم اجتماع موسع يشمل عمد بلديات الدوائر العشر، مما يتيح الفرصة لتقييم الوضع الميداني سويا والوقوف على كل صغيرة وكبيرة. وقال ليمان يجب أن يطلق كل مسؤول بمسؤولياته الموكلة إليه ولا مكان للتهاون والتقصير، وأنه من الآن ستكون هناك متابعة لصيقة وصعبة

0: صارمة بشأن إدارة الفيضانات المحتملة ولا مجال لخلط الصلاحيات. هذا وعقب الاجتماع الموسع وما نوقش فيه من نقاط صرعها عضو اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد بالقول:
1: خلال هذا الاجتماع كان في قرارات اتخذت أمام كل مسؤول فيما يتعلق بوزارة استصلاح الأراضي، فيما يتعلق ببلدية جمينة، فيما يتعلق بعمدة دوائر العاصمة جمينة. وكان سبق هذا الاجتماع اجتماعات فنية، وفي خلال هذه الاجتماعات يعني قدرنا نعرف شنو الصعوبات في أي أراندوسما. يعني الآن في أماكن وأنتم تعرفوا تماما بكون جمينة يعني هي كعبارة عن حوض، وفي بعض من المشاكل فيما يتعلق بالمجاري المائية. بعد ما الأمطار يعني تهطل يعني في مجاري مائية تصرف هذه المياه الخريف، وبعد ده يعني توديها في أماكن مخصصة للتصريف. فنحن الآن بدأنا يعني بإصلاح كل الممرات، سواء فيما يتعلق بالكانال، فيما يتعلق بالكانيفو أسيه، فيما يتعلق بالمحطات انتر بومباش مثلا في مستوى لاماجي وفي بعض من أماكن في داخل الجمينة. قدرنا من خلال هذا الاجتماع عرفنا شنو المشاكل الحقيقية الموجودة. إضافة هذه اللجنة ما بس في العاصمة الجمينة، اللجنة وطنية.
0: للإشارة فإن اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها كانت قد أنشئت عام 2024 بقرار صادر عن رئيس الوزراء بهدف وضع خطط الطوارئ فيما يتعلق بالوقاية من الفيضانات وضمان تنفيذ هذه الخطط.
2: مهدي، وقبل اجتماع نائب رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، قام يوم أمس وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليكالة رفقة فني الوزارة ومنسق المشروع المتكامل للكفاح من الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود الحضري في جمينة، قاموا بزيارة إلى مختلف محطات ضخ مياه الخريف خارج العاصمة جمينة وكذا إدارات مصلحة الطرق التابعة لبلدية جمينة. الزميل أحمد خميس جمع كان رفقة الوزير وعد لنا هذا التقرير.
3: تندرج زيارة وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد سليك حلاتة إلى المشاريع المختلفة استعدادا لمواجهة موسم الأمطار وتجنب العاصمة من الفيضانات. فكانت المحطة الأولى للوزير ومرافقيه محطة ضخ المياه من الأحياء المختلفة بالدائرة العاشرة نحو إنجمينة فارة، طلتها الوقفة القناة الكبرى لأنجيري، حيث تقوم بالتنظيف شركة أندا بالتعاون مع بلدية إنجمينة. من ثم توجه إلى الطريق الرئيسي المار أمام فندق التوماي، حيث أعطى الوزير توجيهات إلى العمال بضرورة إنهاء العمل في الوقت المحدد. المحطة التالية للوزير إلى إدارة مصلحة البلدية الواقعة شمال البنك المركزي، وكان في انتظاره عمدة بلدية إنجمينة سنوسي حسن عبد الله ومعاونيه في تلك الإدارة التابعة للبلدية. تجول الوزير برفقة العمدة إلى القسم الخاص بالمولدات الضخمة لضخ المياه ورش المبيدات الكيميائية للقضاء على البعوض. كل الأجهزة أكد العمدة للوزير أنها بحالة جيدة، كما استمع الوزير إلى شروحات المهندس المشرف على بناء إدارة مصلحة الطرق بمواصفات حديثة وأقسام جديدة تضم قسم لعلاج العمال. هناك أيضا أعطى الوزير توجيهات على الشركة بضرورة احترام دفتر المهام. من ثم توجه الوزير إلى محطة ضخ المياه إلى نهر شاري بحي سبنغالي بالدائرة الثالثة، حيث يشرف على سير المحطة وتشغيلها المشروع المتكامل الممول من البنك العالمي. العمل كان مطمئنا حيث المولدات بصحة جيدة. أيضا توقف الوزير إلى محطة ضخ المياه بحي شقوة بالدائرة السادسة، وتفقد على أحوال المولدات وعربات الإطفاء ونقل النفايات بمختلف أنواعها. في كل هذه الأماكن التي وقف عليها الوزير ومرافقيه كانت رسالة الوزير واضحة إلى أرباب الشركات والعمال بضرورة الإسراع في العمل مع الجودة واحترام دفتر المهام. لم تقف زيارة الوزير لمحطات ضخ المياه أو إدارات البلدية فحسب، بل توجه إلى ميدان سباق الخيل جوار ملعب إدريس محمد أويا، حيث استولى التجار على المساحة بطريقة عشوائية وطلب منهم الوزير مغادرة الميدان على الفور. من ثم توجه الوزير إلى حي تكره بالدائرة التاسعة للوقوف عن كثب حول عمل عملية هدم المنازل غير القانوني التي قامت به بلدية الدائرة التاسعة. للتنويه، في نهاية الزيارة دعا الوزير كافة طبقات المجتمع خاصة وسائل الإعلام إلى ضرورة القيام بتوعية المواطنين من أجل الحفاظ على قنوات صرف المياه حتى تتجنب العاصمة من الكوارث الطبيعية.
2: صعدك أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى وزراعتها من متبرع قيد الحياة، وذلك خلال جلسة عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتشايمي بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة إلى جانب وزير الصحة عبد الرؤوف أيوب. وتفاصيل أكثر.
4: جاءت هذه الجلسة العلنية المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية بناء على تقرير اللجنة المختصة بالضمان الاجتماعي لمناقشة ودراسة واعتماد مشروع قانون يتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى وزراعتها من متبرع قيد الحياة في البلاد. في مستهل الجلسة، رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتشايمي بصفته رئيسا للجلسة منح الكلمة إلى المقرر العام للجنة الدكتور هارون بدوي محمد الذي قدم عرضا مفصلا وشاملا أمام النواب استعرض فيه مضمون مشروع القانون إلى جانب نتائج وتوصيات اجتماع لجنة الصحة والضمان الاجتماعي المنعقد يوم 23 يونيو 2026 تمهيدا لإحالتها إلى أعضاء الجمعية الوطنية للمصادقة عليها. من جانبه، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد في حديثه أن مشروع القانون المعروض يحظى بأهمية بالغة لما سيسهم به في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي وأسرهم وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية ووضع إطار قانوني ينظم عمليات التبرع بالكلى وزراعتها بما يدعم النظام الصحي في تشاد. وعقب ذلك فتح رئيس الجلسة فصل المداولات العامة حيث طرح أكثر من 30 نائبا برلمانيا الأسئلة والملاحظات والنقاشات، من بينها الاستراتيجية الوطنية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ. وفي ختام المناقشات صادق أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع القانون الذي يتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى بأغلبية 157 صوتا مؤيد مقابل 4 امتناع عن التصويت.
2: عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني اجتماعا بفندق الصداقة حول الإحصاء العام للسكان المرحلة الثالثة الذي يجرى حاليا في البلاد. الاجتماع ترأسه رئيس اللجنة وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد جيلين. مزيد من التفاصيل لدى حسن موسى حسين.
5: اجتماع اللجنة الوطنية للسكان الذي نظمه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية واستعراض المؤشرات الديمغرافية وتنفيذ السياسات والبرامج السكانية التي تسهم في عملية دعم التخطيط التنموي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والإحصائيات الدقيقة. كما يشكل هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية وتبادل الخبرات حول أفضل سبل لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة في تشاد. وعن أهمية هذا اللقاء لتعداد السكان والمساكن يوضح الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد.
6: مع اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني عشان تقيم وتشيف شنو المشاكل الموجودة في الميدان، فاللجنة اتخذت التدابير اللازمة بالنسبة للتقييم. العملية ماشي بصورة جيدة وكل الأجار السانسير الآن موجودين في الميدان. قرار آخر مهم اللجنة اتخذته اللي هي تمديد الفترة بدل من 21 يوم، يعني العملية تستمر لحد يوم 21 شهر 7، يعني دي فترة كافية. رسانسما الآن اللي قاعدين نعمله ده كثير من الناس ما فهموه، ده رسانسما عام ما عنده أي علاقة بسياسة، ما عنده أي علاقة بجانب، بل إنما لتنمية تشاد.
5: هذا وقد خلص الاجتماع برفع توصيات التي ترمي إلى تحسين منظومة البيانات السكانية وتعزيز التخطيط القائم بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.
2: بحث وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش مع مدير شركة إرتيل للاتصالات بإفريقيا الفرنكوفونية سيميل تاردار عدد من المواضيع سيما أمن الاتصالات. جاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها معه بمكتبه أسامة داود حماد وحيثيات اللقاء.
7: عقد اللقاء في مكتب وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش بحضور مدير مكتبه المفوض شرطة باكونو جاكوب فتيغنا والأمين العام النائب الأول المفوض شرطة عمر الدودوزاي، وأمام وفد شركة إرتيل بقيادة المدير الإقليمي لأفريقيا الفرنكوفونية للمجموعة السيد سونيل تاردار، نقل الوزير صوت آلاف المشتركين الذين واجهوا في الأواني الأخيرة اضطرابات متكررة في الشبكة، وهي وضعية تؤثر سلبا على الاتصالات اليومية وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والإدارية والأمنية. وفي سياق أعربه عن هذه المخاوف، أشاد الوزير بعلاقات التعاون التي تربط شركة إرتيل بالسلطات التشادية، وسلط الضوء بشكل خاص على انخراط الشركة في عمليات تسجيل وتحديد هوية المشتركين والتي تجري بالشراكة مع الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة. ووفقا للوزير، فإن هذا التعاون يساهم بفعالية في تعزيز الأمن العام من خلال تسهيل تتبع الاتصالات، مكافحة بعض أشكال الجريمة وحماية المواطنين. من جانبه، أعرب المدير الإقليمي لأفريقيا الفرنكوفونية لشركة إرتيل السيد سونيل تاردار عن شكره للسلطات التشادية على حسن الاستقبال والترحيب، وإقرارا منه بالصعوبات التي يواجهها المشتركون، أكد أن مجموعة إرتيل تظل مجندة بالكامل لتحسين أدائها التقني. وفي ختام هذا اللقاء، أعرب المدير العام لشركة إرتيل تشاد السيد إبراهيم نالار عن ارتياحه لجودة النقاشات، مشيرا إلى أن المباحثات سمحت بتحديد مسارات ملموسة للتحسين. لقد كانت المباحثات صريحة بناءة وموجهة بحزم نحو البحث عن حلول. تظل إرتيل ملتزمة بتعزيز جودة خدماتها وتلبية تطلعات مشتركيها في جميع أنحاء تشاد.
2: نظمت وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي ورشة عمل لعرض النتائج الأولية للمراجعة النصفية لمشروع دعم إنتاجية وتنافسية سلاسل قيمة اللحوم والألبان في البلاد. الورشة جرت فعاليتها صباح اليوم، وترأس افتتاح أعمالها الأمين العام النائب بوزارة الثروة الحيوانية عبد اللطيف عوض فيزاني بحضور منسق المشروع. تفاصيل أوفى لدى عبد الرؤوف أيوب.
8: تقييم المستوى التنفيذي ودعم إنتاجية السلاسل لقيمة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني لفائدة المواطنين، ذلك هو الدافع من تنظيم ورشة العمل حول عرض النتائج الأولية للمراجعة النصفية لمشروع دعم إنتاجية وتنافسية سلاسل قيمة اللحوم والألبان في البلاد، بهدف تحسين القدرة التنافسية وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخل الفاعلين في القطاع الحيواني، بما يدعم تحول الاقتصاد الريفي ورفاهيته. منسق المشروع الدكتور عادل بشير قال إن هذا اللقاء جاء تلبية للمدة المحددة لوحدة إدارة المشروع بناء على توجيهات وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية. جاء هذا العمل بعد 36 شهرا من التنفيذ. لدى خطابه الافتتاحي، الأمين العام النائب بوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد اللطيف عوض فيزاني أشار إلى أن الغرض الرئيسي من إنشاء هذا المشروع هو نتيجة انتشار العديد من العوائق، من بينها انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية وعدم كفاية دعم إنتاج مشتقات الألبان، إضافة إلى مشاكل المعالجة والتسويق والاستثمار التي من المحتمل أن تسهل تعزيز القطاعات الحيوانية بجد. للتنويه، تتواصل أعمال هذه الورشة ليوم واحد.
2: اختتمت المديرة النائبة للصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة والوقاية أشتد النعكادير أعمال الورشة حول نشر استخدام دواء الميزوبروستول للوقاية من النزيف ما بعد الولادة والإجهاض. الورشة كانت يوم أمس بحضور عدد من المدعوين، منهم محمد عمر إدريس الذي وافانا بالمزيد.
9: بهدف تعزيز النظام الصحي وتحسين الوصول إلى رعاية الأمومة العالية الجودة، وعليه تجيء هذه الورشة حول نشر استخدام دواء الميزوبروستول للوقاية من النزيف ما بعد الولادة والإجهاض. المديرة القطرية لمنظمة وازيس مكتب تشات جوستا ريتا قالت أن هذه الورشة تنظم في ظل استمرارية ارتفاع معدل وفيات الأمهات كإحدى المشكلات الصحية العامة الرئيسية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والشركاء في مجال الرعاية الصحية، إذ أنها لا تزال العديد من النساء يفقدون حياتهن بسبب مضاعفات الوقاية، ومن بينها يبقى نزيف ما بعد الولادة أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات. المديرة النائبة لإدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة والوقاية أشتد الناء كادر أكدت أن الورشة تأتي استكمالا لورشة العمل الأولى التي نظمت في العام 2025، مما تتيح لهم بتنظيم هذه الورشة الحالية، وذلك من أجل تعزيز مهارات العاملين في مجال الرعاية الصحية. يذكر أن كل حالة وفاة لأم تمثل أكثر بكثير من مجرد إحصائية، إنها أم مفقودة وهناك مولود جديد يكبر دون حماية وعائلة، ومجتمع يفقد أحد أركانه. هذا الواقع يشكل تحديا لنا جميعا ويلزمنا بتعزيز التزامنا الجماعي.
2: بالتعاون مع منظمة أورنتيك أفريكا، نظم المركز الوطني للبحوث من أجل التنمية اجتماعاً بحاجة في تبادل الآراء حول الصلاحيات المتعلقة بطائرات بدون طيار. ترأس افتتاح الأعمال المدير العام للمركز محمود يوسف خيال. تقرير مصطفى بشار محمد فيه مزيد من التفاصيل.
10: النسخة الأولى من المقهى الطائرات بدون طيار التي نظمها درون تيك أفريك تشاد بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث من أجل التنمية، وذلك لهدف عرض التوضيح للطائرات بدون طيار وكذا مساهمتها في التنمية المستدامة والتسيير الجيد لإدارة الموارد الطبيعية بالبلاد. مدير درون تيك أفريك تشاد محمد عيسى عبدكر أوضح عن أهمية الطائرات المسيرة.
11: قمنا بجهد ده عشان درون ده يكون شيء عن الخدمة، ما يكون شيء عن الليب وما يكون شيء عن الضرر، وعشان يدور الأوتوريتي هنانا كله كمان يعمل لنا انكوراجمنت، عشان لازم الأجريكلتشر القائد في البادية ده يستفيد من التطورات.
10: أما المدير العام لمركز الوطني للبحوث من أجل التنمية محمود يوسف خيال قال إن الطائرات المسيرة ليست مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبحت واقعا ملموسا بالبلاد، وذلك من أجل مساحتها الشاسعة والتحدياتها اللوجستية وحاجاتها الماسة إلى معرفة البيانات الجغرافية المكانية وضرورة الاستجابة السريعة للأزمات، وذلك لا يتم إلا عبر الطائرات المسيرة، مؤكدا بأن تشاد لديها خبراء ساهموا بالفعل في تحويل هذه التقنيات إلى حلول عملية، فلنغتنم هذه الفرصة للتعلم لوضع الأسس المناسبة لخريطة طريق وطنية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ذاكرا الإنجازات التي حققها مركز البحوث في هذا المجال، مضيفا بأن هذا اليوم بداية تعاون مثمر ودائم مع الشركاء في تطوير التكنولوجيا الحديثة.
2: اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لتركية العمل حول الفندقة والسياحة، وقد ترأس اختتام أعمال الورشة رئيس قسم التوجيه والوساطة والتنمية والكفاءة كونجيلا مكاي بحضور عدد من المدؤوبين من بينهم عبد الرحمن ميكائيل مؤمن الذي وافانا بالتالي.
12: 50 شابا وشابة يتلقون شهادتهم في مجال التكوين المهني للفندقة والسياحة والاتصال، وذلك عقب نهاية تدريبهم في الدورة التدريبية التي نظمت في إطار مبادرة الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز تشغيل الشباب وتنمية المهارات وتشجيع روح المبادرة والريادة. المدير العام لمدرسة الفندقة والسياحة إغناس ماري ماسا في خطابه بالمناسبة أكد على أن هذه الاحتفالية تدخل ضمن التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لترقية العمل والمدرسة السياحية للفندقة، ولدى ترأسها رسميا مناسبة تقديم الشهادات مسؤولة قسم التوجيه والوساطة بالهيئة الوطنية لترقية العمل كوغيلا مكاي، أشادت بجهود المشاركين ومساهمتهم في مجال تطوير التكوين باعتباره الثروة الحقيقية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بغية خلق فرص حقيقية للاندماج المهني والمساهمة الفعالة في الحد من البطالة في وسط الشباب.
2: إقليمياً بالتحديد في مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، حيث وصلت بعثة من الوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير إلى مدينة أم التيمان، والتي منها يوافينا مراسلنا بشار محمد صالح.
13: في إطار مشروع تعزيز الوصول إلى الطاقة والمساهمة في استعادة وترميم النظم البيئية المتدهورة بولاية سلامات، وصلت إلى مدينة أم تيمان حاضرة الولاية بعثة من خبراء وفني الوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير. وفور وصولها التقت البعثة بالسلطات المحلية لعرض الخطط والبرامج المزمن تنفيذها، والتي تشمل غرس الشتلات والمساهمة في ترميم بعض الغابات المتدهورة بالولاية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئة. وخلال مداخلته أكد رئيس البعثة أن نجات تواجه تحديات كبيرة في مجالي الطاقة والبيئة، تتمثل بصورة خاصة في ضعف التغطية الكهربائية والاعتماد المفرط على الحطب كمصدر رئيسي للطاقة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في إزالة الغابات وتدهور النظم البيئية. من جانبه أوضح الأمين العام للولاية ماب مارا أن هذه المهمة تكتسي أهمية خاصة، كونها تسهم في استعادة النظم البيئية المتضررة وتعزيز جهود المحافظة على الموارد الطبيعية، كما تندرج ضمن خطط وتوجيهات السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام حديثه شدد على أن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على المكتسبات البيئية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. أم تيمان، بشارة محمد صالح، للإذاعة الوطنية.
2: كويان كيريو، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة، الدقيقة السادسة بعد العشرين. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشاطنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما هذا تذكير لأبرز ما ورد فيها من أنباء. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية يعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوكالة منحة، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال المجاري المائية. وأعضاء الجمعية الوطنية يوافقون على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرؤ بالكلى، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس البرلمان. واللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني تعقد اجتماعا حول الإحصاء العام للسكان المرحلة الثالثة الذي تجرى حاليا في البلاد. هذا كما استمعتم في النشر إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإخراج التنسيق والعشراف العام عثمان آدم الدود، في التقديم محدثكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من سان ميكو يان كيغيو في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. نشاتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 ونصف تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. حتى تأتيكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة مع بقية برامج القسم العربي رفقة الزميل آدم صابون. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشر الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن تشير الساعة إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم غناء المعيشة في البلاد. متابعة سعيدة.

0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو سيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نشكرك كثير لمجيك في الاستديو علوم الهجمات فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إعطاء هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة الجميلة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها نجسة، وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك الأم تقول؟
1: بالنسبة للغلاء على المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق، الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس ده بيتعبوا، بيخسروا، بتعطلوا في الطريق، باخذوا وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية، توعية بتاعت الغلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء. في أسباب وفي استغلال، عشان كده نلجوا للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجه بضاعه من هناك بيصير ضيفين، يعني ياخد فايده، ده الاستغلال هذا ما كويس. ده شنو؟ لابد في جهه يجي يقول يعني ياخد له سعر معين، ده هنا ما عندنا، ده اكبر مشكله. والشيء الثاني ده قريب هنا بالنسبه للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعه الا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعه ده الا ليبيا هسه. واذا قارنت مع الفتره اللي فاتت ما حسيت كمان يعني شويه كده في تخفيض عن الاسعار شويه كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير في تخفيض شويه ما زي اول. عشان كده شويه يعني ما زي اول، يعني اول كان خريف ده كان السكر شوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل الى شنو؟ الى 7. اليوم السكر شوال ب 7000 هنا في أمجرس.
0: طيب السيد زكريا، انت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصه وقاعدين بكسبوا لكي للمستهلكين يقدروا يوميا يخطوا ثمن هم بيدوروا، هل انتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمه تمشوا يقدموا الشكوى للجهه المعنيه لكي تجي السيد تراخب وتهل له بالازمه دي؟
1: حقيقه علينا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية. ما عندنا صندوق هنا كمان رمان اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدر يجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، اكبر استغلال للاصحاب البيوت دي للمنازل باجر للناس دي، ده استغلال زياده من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رساله، خليه يخفضوا اسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لانه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصه يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياه بسيطه يعني او حياه رخيصه. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يعرف في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. كان والراجل الواحد بيكون الأسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس اللي لو سكنوا هنا ده كله بيستهلوا بضاعة من المكان ده. عشان كده الطائر هنا بيستفيد.
0: وخالي من علوم هني أغلبية السكان هنا مدينة أم جرزة كله كي ناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان آخر. والناس دول أنتم بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا يعني الناس دا جو في لدكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء قليل حكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخافتين الأسعار لكي الناس دا يقدروا يدلوا الأسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يعلمكم يعني يجوا
1: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس الساكنين هنا ربهمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عادل قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف طريقة لأن الناس ماشيين فوق ده في الهلة ده السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا الولايات تتطور لأنه ده آية كبير الناس الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكثر الناس التجار قليل وحتى التجار كمان زي ما انت تقول ده جايين من اماكن اخر الناس بتاعت البلد ده ما كتير ما في تجار كتير هاي
0: الهم في مدن اخر ده الهم 100 ريال واحد يلقى يقضي بها ولا يفطر بها الهم نشيل المثل واحد الهم البيضة الواحدة دي هنا الهم في امجرس يشتروها ب 50 ريال ما بالك الهم انت النار ممكن عندك اسره ولا قول عندك ديفان هل ألف ولا 600 اللي يقدر يخدوه ده كله ما بيكون أيق ونجيسة للمنطقة
1: زي ما أنت تقول ده ذكرتني النقطة ده أنا بديك إدة نماذج بتاع غلاء عن الأسعار أول الشراش اللي تدق به ونعالك ده بخمسين ريال فنجان تعجبنا واحد بخمسين ريال أظن أنت برضو شفته وشوف هنا أي شيء غالي المبا الرغيف ده ثلاثة مبا بمية ريال
0: ده في البولانجيري
1: وفي السوق اثنين بس المبا بخمسين ريال
0: واحد
1: ايوه المبا الواحده بخمسين ريال اثنين بمية ريال الفارين تجي من هنا من ليبيا
0: ودايما العربات جايين من ليبيا ورقم ده
1: الطلب شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا هي الفارين ده طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي زمان بيستهلك من شنو من السودان لكن الان بيستهلك من هنا حتى اظن عباشي برضه بيستهلك من هنا عشان كده هسه ده انا بشوف استغلال لانه هنا انت ما عندك اي منطق مفروض ان يكون سير ذات الرغيف الواحده ده بيكون ارخص من الجمينة مفروض يكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده في من مواد الناس زول بيستهلكوا يوم ده الناس ما خلاص في بعض البلدان بفطر الا بمبا بس ما عندهم شغل اخر ده كم سويته غالي ده مشكلة
0: سيد زكريا رغم الجهود والإنجازات الحكومة قاعد تسيها دايما وهني الدوان كلها قاعد تنقصها وما لا دايما كل ما صبادة أمجرس واحد يهجي لك يقول خمام خالي البعيد والقريب كله يقول لك أمجرس خمام خالي كما نقدر نلقوا الحالة للأزمة دي كلها نقدر نخفض شيء كي
1: والله أنا ما بلوم الدوان طبعا الدوان ده أنا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائية ده ما غالي شايف صفة عامة كده ما غالي وهنا برضو ما غالي ما شايف غلط من ناحية الدوان الشيء ده كله في التجار بس وكمان شوف بلد ده طرف شوية التجار ما كتير التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته لأنه تمشي تجيب بضاعة من عباشة ده صعب مرة واحد الدرب ده معروف كله كعب من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربية ما بتحرك عديل كده ما تقدر تمشي والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مره واحد يعني زياده عشان كده الدوان ده ما عنده اي لوم انا شايفه كده يعني
0: كل شنو التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصه
1: وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان لانه المحل ده بعيد والطرق ما كويسه ده برضو من الاسباب
0: لكن كده يعني جود كيف بس امجرز ده يكون حل
1: لا لا لابد من حلول أيوة اول نطلب من الحكومه يصلح لنا الطرق ده أيوة. الطريق من هنا رابط لنجمانه ده لابش ده يكون رود بتمه زلط ده أنا دار من الحكومة بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومة تسلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لكم جمعية تقوموا بالتوعية وبمراقبة للأسعار دي وتجبروا ما هي ما تجبروا كل تقدروا كيف للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يلوم زي الناس باقي
1: الله. حصة في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية جمعية المستهلك وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوعية، نمشي نقعدوا مع التجار نعمل التوعية يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار ونقدر نسأل الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم وبيكون الترانسبور بكم وبصل هذا ياخد كم مناسب. عندنا برامج زي لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا البرنامج شكله ماشي انتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل أو للتجار؟
1: كويس، أنا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة حتى الإدارة الأهلية والحكومة كله من ذلك رسائل. أول رسالة للتجار، أخوان التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستغلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني، الناس بشكوا حاجات ده غالي فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني، ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح. كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة، ده بالنسبة للتجار. والأشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفه وحاصل، طبعا قلاء الأسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والتاني في ناس سأل الحمد لله في الآونة الأخيرة ده بيقوا بزروا الخضروات، زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت أنا نجينا مجرز ده كان البطيخة بألفين ريال، البطيخة الواحد بألفين ريال، أربع طماطم بمئتين ريال كان ده بسنبكوما، أيوة أربع طماطم بمئتين ريال، معناته الطماطم بخمسين ريال. هسا من موكي وسنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعة وقفوا عملوا جاردين، خلاص الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، أحسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر، يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم. ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة، بس عشان البلد ده هي تنمية. غلاءنا المعيشة ده بعصر في التنمية تعصير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينا موظف بعد خدمة هنا بيقول كان قالوا له امجرز ده حياة غالية ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته.
0: أكيد ما يدور يجيب.
1: لأنه ما بغطي.
0: صحيح.
1: هاي.
0: يلقى كلك يكمل في الأكيل وخلاص.
1: هاي.
0: شيء يقدر يكون.
1: عشان كده أنت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في أي فائدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده.
0: جميل.
1: عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا لكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي، خلاص البرنامج كمل. مشكروك لمجيك ولمدودك للأسئلة دي، نتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحة كان في تغيير يعني.
0: صحيح.
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد ياخد يا معاديل، الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بزهر الليلة، الحاجات اللي ذكرها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع.
0: صحيح.
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد، ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا. شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس واحد من المستهلكين بمدينة أمجر اسماعيل، وهجينا بما يخص خلاءنا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا التوجيهات بما يخص خلاءنا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم، البرنامج قدمت لكم من سنان قاره، شكرا تاني مرة، والسلام عليكم.

والدلوان لباسات رجالا مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على اجمليهم هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على يولمهم سيدول رجالا البلا ما بمقري يا دول رجالا يا رجال.

0: صفات كزغرضي بدلنا كزغرضي زراكولي اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني الهم يا ترجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كم بلا مدن والما المطمع التجان دول الرجال كم من يالبنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول الرجال سلطان التجاني قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة جات رجالة البلا مد الله والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنس البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة جات رجالة شيخي جبرين العاج على جبن مردول رجالة
1: أنا النوار
0: الهميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاري الهميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل المال جيد ولا كمندر ولد الجن

0: kisai baraba tira balin zarara ala jaba kar bishi wal danna baraba tira balin zarara الرجال البياع في المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلمة الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا را والجنجة دلخل الدنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بيا في المال جوت ما لا بنسى صار جرب التراب اللي نزل را يا درب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيا في المال جوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل الجا سي درب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربة تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربة تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان ضرمة والموسى ضربة تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجمليم والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي ابن قريان والمهم اتكاك دريس ادوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخدير دولا قليل منجا
1: يا الخدير منبمنا
0: ضربة تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما دقنو دولا قليل منجا يا ضربة تراب اللي شين والشيخ دنا ضربة تراب اللي نزل را الرجال يا ظلم دولا قليل منجا لا لا رمضان صالح كاكي اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاكي ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد المال ضرب التراب اللي آمد الأيام ضربة تراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

ما جوت ما لبنسا قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسا قلب نجردة من ما تخرد وقلب تخر هادي ورا بلقى جمعت كابل من عفر كردسا الولد الولدة في زمان ندا فأعطوا به ولا شكا دلقى مشات ودلقى نلزا الامير مدايمة دايمة السمي ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاشي بيري جلاتا قمري تنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس كل ده تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليا الالي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو تزد الشراب سلطان التجاري لو من ينبك قبل ما نبلك قال ادي ما لاقو علاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على ما دي ما لاقو تزد الشراب بلا ما علي والمن اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مره وقا الاجمل المعلم خلي ادي مره

0: البلامة والجندو من ربنا خلقا فرتزان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقا كم من يالصورة على محمد البشير ولد الدرمان.
1: مستمعين سمعت راديو شاك في كل مكان، نوقف الشاعر الكبير أبدقن سيد أبدقن عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. أشياء دائما بالبلاغات الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن، وطلبوا من الناس أن نقرأ لكم أسماءهم ديل، خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هما السيد آدم إبراهيم عبد الكريم عند بكان في كاتيه تانجيري سكسيون 1 إلو 69 لو 9 و 11، محمد بحر طاهر عند بكان في كاتيه المر سكسيون 1 إلو 101 لو 15 16 و 17، محمد يوسف إدريس عند ترين في كاتيه ديجيل الكدو سكسيون 3 إلو 107 لو 14، محمد بركة موسى عند بكان في كارتيه أم سنيني سكسيون 1 إلو 34 لو 18A، عبد الرحمن إسماعيل إيسا عند بكان في كارتيه أنقبو سكسيون 1 إلو 83 لو 24. كلهم كي كان ما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون. السنتر عن الفورماسيون إقرأ إنجليش سنتر بالمعاونة مع جمعية تعليم عن أيتام، بخبروا كل شباب الأيتام البنات والصبيان بكونهم بنظموا دورة بلا قرص في مجالنا الخياطة انت الرجال والأوين. الفورماسيون ده بقوم فوق يحيى الجميل باسمهن المدير، وده بخليهم عشان بلقوا معلومات زيادة وبيجهزوا نفسهم، ودي مهنة كويسة. الدورة دي تبدأ من يوم 29، يعني اليوم عندنا يوم 26 بعد 3 يوم، لمدة أنا 3 أسابيع. الدورة دي كلها كي بلا قروش، ما عندها قروش، وبقسمهم بار جروب. وفي نهاية الدورة بنطوم أتستاسيون، كان أي منادهم بيجيب 600 ريال. الدورة دي تبدأ من يوم الخميس والجمعة والسبت 3 مرات في الأسبوع من الساعة 8 فجر للساعة 10، وفي عشية كمان من الساعة 4 للساعة 6. كان تدور معلومات بالزيادة تقدر تنادوم النمران السنتر 66-39-27-25-66-16-41-04-60-6-30-29-27-10-5 66-10-6-40-1-0-4 تلقوا معلومات بالزيادة. بلاخنا ودار أحمد حسن قاعد في كارتيه بولي بفتش بنيته، بلاي أحمد حسن عندها 18 سنة مرقت من كارتيه جوجي بولي من يوم السبت الفات حوالي الساعة 11، وما قبلت البيت وما لقوا منها أي خبر، لكن البنت الشيء كي راسها ما أدين لبس لها إباية بلو، وهي بنادي من قبيلة الوداي. فبطلب من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كرواها في بكانها خليه بوديها للبوست البوليس القريب ليا، أو بنادي في نموران التليفون 65-05-47-43، ارتيل آخر 66-07-67-03، تيغو 99-59-68-07. البيت الله يقبلها لأهلها بالعافية والسلام. قال لقينا وقت إن شاء الله البلاغ نكرره بعد الأخبار. عائلة جدة دنا مبلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بكون السرقة انت 40 يوم. أنا جدة دنا تبقى يوم الأحد في هريبي إلا يعقوبة عبد الرحمن أحمد. من ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان أساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة. واصل بالبلاغات بلاغنا شكر. هيو أبخريس ديكويت آدم قاعد في كارتيه أنجايري كواس، تشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين وناس الكارتيه اللي ساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا

وقت الفاتي انا بيت بنيت عائشة عمر وبيتها كمان اسمها فاطمة همدان، وتقول تشكر كل الاهل الجو حضروا في الفاتي وقدموا لها المساعدة. نكرر هو بخريس ديكويت ادم قاري في كاتي انجاري كواس، تشكر كل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين وناس الكارتيه ومختلف الكارتيه العاصمة انجمينا ساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا. وقت الفاتح انا بني بنيتا يعني فاطمه همدان بنت بخريس ديكويتا اسمها آشي عمر، وتقول تشكر الاهل من داخل قلبها. نواصل بلاغاتها، بلاغ انا فرحه محمد جده، ابا جده عبد الله جده، قاسم جده، عمر جده، لهم الفرحه ببلغوا لكل الاهل البر والداخل وناس الارفه البعيدين والقريبين بأروسنا ولتم غاسم محمد. الأروس أبقى مباكر السبت والعزومة بكرة يوم الأحد في كيس هيلة بنام غاسم آدم. نكرر محمد جدة، أبا جدة، أبا جدة، عبد الله جدة، وغاسم جدة، وأبكر جدة، لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الرفقان البعيدين والقريبين وناس الإرفة بأروس أنا ولتم غاسم محمد. الأروس أبقى مباكر السبت ولازم بكره يوم الاحد في كيس هيلة بلام غاسم ادم. نواصل بلاغات، بلاغ انا كرامه الحاج محمد حسن المعروف بهلوف وزوجته ميمونه محمد سوق قاعدين في كارتيه ابورجا ده في كومينا البريمير المسمى. بشكروا كل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفه اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت كرامتهم، وده بعد ما رجعوا من المملكة العربية السعودية، وبقولوا الأهل الله يأجرهم. الحاج محمد حسن المعروف بهلوف وزوجته ميمونة محمد سوء قاعدين في كارتيه أبورجا، بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت كرامتهم، وده بعد ما رجعوا من المملكة العربية السعودية، وبقولوا للأهل كمان الله يأجرهم. نفس الشكر هنا الكرامة. الحاج ألقوني محمد حامد قاعد في كارتيه قلمي، بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان والنسوان البعيدين والقريبين ساعدوا ماديا ومعنويا وفكريا وقت كرامته البقت في قلمي، وده بعد ما رجع من المملكة العربية السعودية، وبقول الأهل الله يأجرهم. بلاخ أنا فرحة كوميسير دقم هارون تلاف عمر، عمر الشين، عمر يونس، جد عبد الله، بلام أحمد إمام، آدم إدريسة، إيسا داود، داود درامات، ألقوني بكر، قنبو جرة، محمد تدنا، أحمد عبد الله، لوم الفرحة ببلغوا لبلام هارونة آدم، بلام محمد هارونة، محمد أزرق، آدم هارونة، كلهم قاعدين في الأسرة، بلام محمد مؤمن في الطيبة، عبد الله كبير، الهاتش دونجو سرامات، اللاكي محمد قاعدين في دقي آلا، إبراهيم جبرين في سيقطي الكدو، أكا توتو، ودا محمد في مباقول، هارونة ولد الحاج، بلام قنبو جبرين في الجرماء، محمد تجدة الجلابي، آوي الجلابي، بلام النور براهيم دول قديم في مكونجو، بلام أحمد توم، هارونة أحمد في كليمي، بلام جدة آدم، توم آدم، الحاج جبرين بشارة، الإمام مرحال في كلمي، بلام جدة هسيني بشارة عبد الله، بلام جدة هسيني بشارة عبد الله آدم، الحاج بلاما الليبي في اندريميني، بلاما قجة حسنة في اندريميني، شيخ خالة بشارة، جيمي بدرمان، محمد أزرق، برمو كولول، إيمت بشارة، أمين أزرق، الهاتش بشارة، عبد الله، الهاتش بشارة عبد الله، كلهم في أفرق، بلاما هارون ميليمي، فرج الله أبونا قدين في لاماجي، دبيتي محمد كدو، نوري كدو، آجي آدم النظيف، دولة قدين في ورولا، آدم صوصل المعروف بآدم كوكاي قاعد في الكوكاي، عبد الله رمات في قزطور، مهمة هارون، أنقجة أبو نصيب، محمد أبكر، شيف حسيني محمد، الحاج آدم إدريس، توم الضيف في نجمينا، ولكل الأهل البر والداخل وناس اللا إرفة بأروس، أنا أخوهم وولتهم كوميسير الدقم هارون الأروس، تبقى أمباكر السبت والعزومة يوم الأحد في ندرمان إلت الشيخ خالة، الحفلة بحية الحاجة ودن بتيوة وكشل بكر هندروت.
واصل بالبلاغات الساعة 7:10 نمشي لمكتبة الفن نسمع أغنية شوية وبعدين نلقوا دعايات وبعد الدعايات النشرة الدارجة.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيد والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الحساب اسمه عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبلنا أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: الساعة 7:15 دقيقة في مدينة برداي العاصمة عن ولاية تيبسي، نفس الساعة في غاديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل أبكر حسن أبو خاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور زميل تيجاني السرمات. مساء الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 11 محرم 1448 هجرية، ونبدأ بالله عناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد قابل الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية والكاريب والمحيط الهادي موسى صالح بتركي. وبعد كمان نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي الإيمان محمد رأس اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات. الأعضاء الجمعية الوطنية صادقوا بالمشروع هنا قانون بيتعلق بفتوح وتنظيم هنا التبرع بالكلى. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. فضيلة ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي والله مركزية الإيمان محمد قابل الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية والكاريب والمحيط الهادي موسى صالح بتركي، وقدم لي البرنامج وخطة هنت المنظمة المتوقع ينفذوها في خلال الفترة البتجي. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: تقديم الأعمال البقو مبيعة إضافة للمستقبل حن منظمة الدول الإفريقية الكاريبي والمحيط الهادي، ودا في خلال 4 سنوات جاي. الخطة دي قدموها للحكومة التشادية، ودا بس الهدف حن المقابلة البقت أم بين الأمين العام حن المنظمة وهو المواطن التشادي موسى صالح باتراكي ونائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية لمن محمد. موسى صالح باتراكي قدم توضيحات في الرؤية منظمته من جانبها لقى الترحيب من نائب رئيس الوزراء لمن محمد. الكان قال بكونه الحكومة التشادية قيدة تسي جهود كبيرة دولية وجهود إقليمية لأشان يجيبوا الفوائد المشتركة. بعد ما مرك الوفد هنا منظمة الدول الإفريقية والكاريبي والمحيط الهادي، الأمين العام هنا المنظمة كلم بالأهداف من المقابلة الجماعتي مع نائب رئيس الوزراء، وقال بكونه هجا في مهمة في بلد هنايا تشاد عشان هناك عدد من المواضيع لابد منها يكلموا فوقها مع السلطات العليا حن الدولة، من ضمنهم نائب رئيس الوزراء. عشان دا قدم بعض من المواضيع التخص الخطة الجديدة حن منظمة الدول الإفريقية الكاريبي والمحيط الهادي، إضافة لمستقبل حن المنظمة وأيضا البرنامج البتدور بتقوم بيا في الشهور الجاية. بادراكي زاد في كلامه وقال بكونه هم انكلموا مع نائب رئيس الوزراء حول الموافقة في الاتفاقية البنادوة ساموا البتعني الشراكة أم بين الدول الأعضاء في المنظمة والاتحاد الأوروبي. نذكركم بكونه منظمة الدول الإفريقية الكاريبي والمحيط الهادي أسسوها من سنة 1975، والدور البتلأبة هو في مجال حن التنمية ومحاربة الفقر، ودا في داخل الدول حن المجموعة.
1: أيضا نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد رأس اجتماع مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها. الزميل لمرة ثانية محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في وقت الملمة الجماعة أعضاء اللجنة الوطنية هن إدارة الفيضانات والوقاية منها بجانب الميرات الأشرة حن الأرندسما حن العاصمة جمينا، ودا بسبب الألمي حن الخريف. في كلمتا بالمناسبة نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية لمن محمد كلم بضرورة تسريع الخدمة، خليه يسوى أجلة وخليه يزيدوا في الجهود عشان يكملوا الخدمة الفضلت هن كتين الكانيفويات وحفران البوتا دول والكانال حن الألمي وخليه ينزل في الميدان عشان يشوفوا الآلة اللي بتمر قال المي برا من العاصمة نجمينا. نائب رئيس الوزراء قال الملمة اللي بيقدي ملمة واسعة شملت الميرات العشرة حنا نجمينا، ودا ينتي الفرصة عشان يقيموا الأعمال في الميدان ويلقوا الحلول المناسبة. لمن محمد قال بكونه خلي أي مسؤول يقوم بمسؤوليته الكلفوه بيا، وخلي ما يسوي الإهمال والتقصير في الخدمة، وقال من هنا لقدام ينظموا متابعة تخص كيف المسائل يقدروا يحلوا المشكلات حينت الفيضانات من العاصمة، وخلي ما يخلطوا الصلاحيات. بعد الملمة الكلموا فوقها في نقاط كثيرة. كلم العضو في اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات الوزير المندوب بجانب نائب رئيس الوزراء المكلف باللا مركزية أحمد عمر أحمد، وقال
3: في قرارات اتخذت أمام كل مسؤول فيما يتعلق بوزارة استصلاح الأراضي، فيما يتعلق ببلدية نجمينا، فيما يتعلق بعمد دوائر العاصمة نجمينا. وكان سبق هذا الاجتماع اجتماعات فنية، وفي خلال هذه الاجتماعات يعني قدرنا نعرف شنو الصعوبات في أي أراندسومان. يعني الآن في أماكن وأنتم تعرفوا تماما بكون نجمينا يعني هي كعبارة عن حوض، وفي بعض من المشاكل فيما يتعلق بالمجاري المائية. بعد ما الأمطار يعني تهطل يعني في مجاري مائية تصرف هذه المياه الخريف، وبعد ده يعني توديها في أماكن مخصصة للتصريف. فنحن الآن بدأنا يعني بإصلاح كل الممرات، سواء فيما يتعلق بالكانال، فيما يتعلق بالكانيفو قسيه، فيما يتعلق بالمحطات انت البومباش مثلا في مستوى لاماجي، وفي بعض من أماكن في داخل نجمينا. قدرنا من خلال هذا الاجتماع عرفنا شنو المشاكل الحقيقية الموجودة. إضافة هذه اللجنة ما بس في العاصمة نجمينا، اللجنة وطنية.
2: نذكركم بكون اللجنة الوطنية اللي بتدير الفيضانات والوقاية منها أسسوها سنة 2024 بقرار مرك من رئيس الوزراء. الهدف منها يخط استراتيجية هنطوارئ تخص الوقاية من الفيضانات، إضافة لضمان نفذان الخطط الرسموة.
1: أعضاء الجمعية الوطنية صادقة اليوم بالمشروع عن القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرو بالكلى. الجلسة رأسا رئيس الجمعية الوطنية المكلتو تشيمي بحضور وزير الصحة العام والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، ومعهم الوزير الأمين العام النائب للحكومة دكتور بركو ديدي الحجة. المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية نظم اجتماع مع اللجنة الوطنية للسكان عشان يناقشوا في القضايا اللي بتتعلق بالسكان. رأس المناسبة وزير الدولة، وزير المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي تاير حامد تانجيلينج، والمناسبة بقت في فندق الصداقة بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة والجمعيات المجتمع المدني والسلطات التقليدية والشركاء الفنيين والماليين. خلينا نسمع الوزير مندوب المنتدى بإدارة الأراضي والمركزية أحمد عمر أحمد يكلمنا بالإحصاء.
3: فيما يتعلق باجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني اللي اجتمعنا من بداية العملية، اللجنة تجتمع أول يوم عشان تقيم وتشوف شنو المشاكل الموجودة في الميدان. وفعلا اللجنة ناقشت كثير من الصعوبات فيما يتعلق بالنسبة للديكوباج. كثير من الناس بشكوا بكون في بعض من الحلال سجلوه في مكان ما مكانه، وفي نقص بالنسبة للباور وبالنسبة للجروبات وبالنسبة لمشاكل آخرة. اللجنة اتخذت التدابير اللازمة عشان تحلل كل المشاكل الموجودة في الميدان. العملية بدت السبت الفات، لكن بالنسبة للتقييم العملية ماشي بصورة جيدة، وكل الأجار السانسير الآن موجودين في الميدان، كل الإمكانيات موجودة في الميدان، رغم أن هناك بعض من النقص وبعض من الصعوبات اللي بتواجه أجار السانسير في الميدان. ونحن نعرف طبيعة بلدنا، جات بلد وسيعة، والآن نحن في بداية موسم الخريف، فكثير من الصعوبات تدريبات في هذا المجال. لذلك اللجنة وضعت كل التدابير اللازمة عشان العملية دي يعني تنجح 100%. قرار آخر مهم اللجنة اتخذتها اللي هي تمديد الفترة بدل من 21 يوم، يعني العملية تستمر لحد يوم 21 شهر 7، يعني دي تكون فترة كافية عشان العملية تتم بنجاح.
1: وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش سوى معلمة في مكتبة مع وفد من شركة إرتيل أراراسا المدير الإقليمي لإفريقيا الفرنكوفونية للمجموعة، وناقشوا معايا في مسألة هندوف الشبكة والصعوبات التي بواجهها المستهلكين. الأمين العام النائب وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبداللطيف أوت فيزاني، أنت مسألة للوزير عن الثروة الحيوانية، أنت البداية عن أعمال الورشة إن قدمان النتائج الأولانية للمشروع دعم إنتاج وعن إنتاج اللحوم والألبان في بلدنا تشاد. المناسبة بقت في مركز سيفوب في فرشة بحضور منسق المشروع الدكتور عادل بشير وعدد كبير من المشاركين. بقامسة في المكتبة الوطنية انفتح أمس في المكتبة الوطنية أعمال الورشة هنت الأمل اللي وفوقها الدور عن الدواء اللي بيسموه ميزوبوتروبول البوقف الوفيات هنت الأمهات بعد الولادة. رأس فتوه الأعمال المديرة انت الصحة والإنتاج وزارة الصحة العامة والوقاية أشتا دانا كادر. المدير العام للمركز البحوث من أجل التنمية محمود يوسف خيال، رأس الملمة انت اللي قدم فوق التوجيهات فيما يخص الطائرة بدون طيار اللي بيسموها درون بحضور كثير من المسائل. خلينا نسمعه للمدير هنا درون تيك أفريكا في تشاد محمد إسا بكر كلام بأهمية هنا الدرون.
4: قمنا بجهد ده عشان الدرون ده يكون شيء عن الخدمة، ما يكون شيء عن الليب وما يكون شيء عن الدرر. في تشاد ده أول مرة لنا إيفينمان هنانا، ده أول مرة لنا، وعشان ندور كي الأوتوريتي هنانا كله كمان يعمل لنا انكوراجمان ده عشان لازم الأجريكلتشر القاعد في البادية ده لازم يستفيد من التطورات ده التكنولوجيا اليوم ده يساعد الناس، لازم هم كل يفيدوا من ده ولا يفيدوا من ده عنين الشباب ده نقوم بجهد هنانا، والأوتوريتي كمان يساعدنا بالريجولاسيون وبعد ده عنين كل نقوم بجهد عشان الرندما أغريكول هنانا كمان يزيد وكان زاد الفايدة يزيد للبلانتر.
1: بيسا وصلت في مدينة أمتيمان، بيسا من الوكالة الوطنية للسياج الكبير في أمتيمان حاضرة ولاية سلامات في إطار مهمة الهدف دراسة هنت الأسس وتعزيز التيسير المستدام للموارد الطبيعية في منطقة هنا سلامات. أسا 7:29 دقيقة في حرس منغني وفي أمال تيمان. قبل ما نختم نعيد العناوين. نائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بإدارة الأراضي والمركزية الإيمان محمد قابل الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريب والمحيط الهادي موسى صالح بطركي، وبعد كمان سوى اجتماع مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات عشان كيف يشيروا التدابير اللازمة في بداية الخريف. أضاء الجمعية الوطنية صادقوا بالمشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى. وفي النشرة سمت أخبار أخرى دي النشرين اليوم 11 محرم 1448 هجرية، كتب لكم محمد أحمد عبد الكريم، وأقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس سنغ كويان كريو. النشرة إن شاء الله تسموها مباكر بالساعة 7:15 دقيقة. نخلكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل تجاني حسين رمضان. هنا جمعنا راديو تشاد. مع السلامة، التحيات تزوي هنا على ألف خير.

راتب. تشادينا في المدارس وفي المكاتب، نخلو العنصرية، نبنو بلدنا جات حلالنا بارد.

Charit. إن ابن نعمر يبصحي حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كديين نحوان ورفقان

انا عربي يا بلد وما طب طب سندا بدري دي تلبوري بي يا بربدا كم كما كرن كوب انا مشي وزا برنا ري انا قال كابو داجي بزاربا نار مدن قال يا تب مليا على جل كنت متتل شوكا تودي الدنيا الاخره تجمع كل كل الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مصر نقل في شباب مصر بلنجري كم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جلسة وارة جلسة صباح جلسة وارة جلسة دناسا هذه سنة بنام بريد سغراجي زبلغ يبطلاق هلا يقيد أدمار رمادا

ورنا كرادين كذا كمان هم دين فلاتهم ربدين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 سويت 120 ودى الدار غدر دير قوض البشير صغير قلبك بالوالكنقل برايين ولا كنقل برايين وين

kuda yangushi durma chirkine wa jama sulba jari wal daraba tari shile mamsha khala jari dar al wara makru samat mashi ana mashi tu wara bagam rati gambe mun la balge jailan jembe nel kiki ambe nan jaga rembe kusri te nan le shoka bi kebi al gatar ba da meri ba mishi jembe na taman wo kam fo grati arba gwa de arba kadi wa ra gala ta jure de mi jumu har khara dam ba de nguda tadiri wa ra gal nashil na mishi wa ra fallo ta ala gal lentaki wa ra farfara shara bana takuzi arba shatta fakar gbal qadi ورجب الطيارة ورجب الدلقي ورجب متكلم ورجب السري الليلي أخوات البريدني الوصل اللنقي الخنبلة ما بجي أنا جيت ورجب فيني كرفت دوري المير بصب في الكلام ما فيه ودرش من دجة بدرجلي أخي درد كامندي أخي شكر دين من نامي بالتربكي مما البلاد يرين قبضابك سندي ميكري كبت لمني قل لكم إما مام مام مام جميع kanda fagri daqani da sum kanda bi shidari anda mun kati atina la bisawi sawi ditina bi garu kidar bi kitidi kam gotti shi amur kizidi abnu qurara baka kudi hadi tilale ma binati wa dhalam bal mal ba bi shari da tagal kridir

استمعت استمعت الكرام، بعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات. بلاغات قبيلة قرينا هو بخريس المعروفة بأخو زوز جاري بكرتي أنجاري كواس. أشكر كل الأهل الأخوان والرفقان بدين وقريبين الجو من مختلف الكارتيه ساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا. الحضروا في فاته الديكويتا عائشة عمر بنت فاطمة همدان، وتقول الأهل الله يبارككم. بلاخ أنا وفا الهاتش رماد إدريس رماد هسيني رماد هسان صالح عائلة هسيني إدريس عائلة الأوان بشارة رماد حامد آدم عمر جبرين توم عائلة بلامة عمر حسن أليو رماد دلقي إيسا بكر دلقي محمد هسيني موسى كشلة دلقي عبد الله محمد جدة عائلة الشيخ إزيرك عائلة كونغولي الحاج قرقا عبد الله سعيد حمي قرقا عائلة كتشو عائلة عبد الله أبو أمة عائلة أبكر أخي عائلة أخي برلي محمد بشارة عائلة راجل عائلة عجيت جيمي عائلة إيسا الكلو الإمام مينا علي محمد رخيص عائلة أحمد دوغان موسى أشنو في المساكت بلاما هارونا عجد وكل جمايته شيخ البشر البخاري سمجد قاجي دلقاء الحاج محمد آدم دلقاء آدم البخاري الحاج أجور محمد دلقاء محمد تندا المينيستر حامد محمد الحاج أسنى بيستون الحاج هارونا بيستون عائلة دناء إبراهيم في لاكشات عائلة مصطفى محمد شيخ محمد أمبريا بلاما كواس وكل جمايته بلاما محمد الضيف وكل جمايته بلاما جبرين محمد وكل جمعيته بلاما محمد أخي وكل جمعيته بلاما مختار وكل جمعيته بلاما هارون آدم دلقي محمد أحمد بشارة دلقي موسى أشنو دلقي رماد عبد الله دلقي آدم محمد دلقي جيم الشايب دلقي جدة عمر شيخ عمر أبرس دلقي آدم إدريس دلقي كواس محمد دلقي حسين عثمان دلقي أبا معلم دلقي حسين السيار دلقي حسيني أحمد المير محمد توم منويري المير الحبيب حسن السيار شيخ حسيني مرسال دلقي مكايلة موسى المير آدم شرلك دلقي أبكر أبا مالوم توم أحمد دلقي عجيتة ألي دلقي محمد كمسلوم دلقي بركة محمد بلام بشارة عجيتة دلقي عبد الرحمن حسن دلقي أبا إيسا دلقي محمد حسن دلقي مدام مايو دلقي أخونا بكر دلقي أجيد أخي دلقي سيف الإسلام دلقي أحمد بشارة دلقي موسى توكو دلقي بول أكا دلقي لوانا قلديمة دلقي أم الجد الشيخ عبد الرحمن حسن الشيخ هارونا الشيخ محمد فلاتي دلقي إدريس عبد الله دلقي إدريس إما دلقي حسين مكايلة دلقي فيصل جدة دلقي أصاب الله عبد الكريم دلقي أم أخي دلقي جيم الجد جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر ديبيتي محمد أحمد لزينة عائلة حسن اللين بلاما موسى الشيخة دلقي جدة محمد دلقي إما إيسا الكونسي يوسف زكريا اللوان حسين عبد القادر بلاما هارون آدم دلقي بشارة موسى الحاج قرقة محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أمم هو إبراهيم اللريكي ماتت أميس الخميس وسرقة تبقى أمباكر السب في المر اللي تدلقي توم جدا لحال الله صبرهم والمرهومة الله في الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلاق أنا فرها فكي جدا أمر جدا قرب جدا آدم رمات جيمي حسنة رمات محمد حسين بشارة كل مقدم في دلقينا لهم الفرحة ببلغوا لكل شباب نبجوغانا كبير عائلة أبا جدا داداي عائلة الغالي قنبو آدم هارونا الحاج صالح وكل شباب نجمينا فارة رمضان آدم وكل شباب من مشطيري عائلة بركة فلجة وكل شباب من بين موسى إدريسة وكل شباب من درمان حسنة بركة رخيصة حسنة عمر أشين وكل شباب من كارل بلا مهمة جيمي بلا مجد شينو وكل شباب من دريميني بلا مارونا الضي وكل شباب من قرن الكتشو كنفوت آدم وكل شباب من الكوكا محمد الضي وكل شباب من اللسدة عائلة كشلة عائلة أبيسو وكل شباب من الدقية النقا بلام النور إبراهيم وكل شباب من كنجو عائلة رمات أليفة وكل شباب من جبدي عائلة أجدت آدم عائلة جقر وكل شباب من جلقي عبد الله يايا مؤمن حسنة وكل شباب من كاغا جد حامد وكل شباب من هرازة
جد رماد وكل الشباب نفجي شيخ محمد وكل الشباب النالة ولكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا أخوهم فكي جدة قربة لرسب قنباكر السب والأزوم يوم الأحد في دلكينا هلية بلامة عبد الرحمن عمر واصل بلاغات بلاغنا فرحة أنوس إدريس صالي توما صالي دبيتي أبكر علي الكونسي هارون حسن عبد الله خميس سليمان علي أبكر حسن الكونسي محمد أبكر جوجا أبكر يونس هارون الحاج محمد إيسا محمد حسن داود سيد دبيتي هارون أحمد كاكي صالي إبراهيم موسى إبراهيم رخيص برما خميس الكونسي محمد رخيص آدم لنجاي لوم الفرحة ببلغ للإمام السيد أجد أحمد أبكر فكي جبرين أحمد في هجيل وشباب هجيليجي بلا مكوشة أحمد حسن أحمد وشباب مسكبو الرئيس بشرة الرئيس أمني في فرشة كشل أبكر خميس برما أنقاته أمر محمد مكايلة بلاما مكايلة محمد عبد الله مريم أرنيمية والشباب نسجيطي ثم أكيدا أمر سم أبكر في كلوتي محمد زونغو عبد الله نصارى عبد الله الغالي أبا جدة دردار دلقي أب سكين وكل الشباب نكلوتي الرئيس هارون خميس عبد الله محمد إيسا موسى أبيسو فداء وكل الشباب نبدي أشي أمر أبا رماد موسى يعقوب دنا وريل دنا بشارة الجد وشباب إفني كاكا نصور الحاج جبرين وكل شباب أرديب الدبة الرئيس إيسا بن جيمي الرئيس إيسا بدرمان مصر ولا دنايا جبرين عاشي وشباب الشاب أمبريا دلقي محمد شين قنبو خالة موسى خالة موسى جدة البابايا الضيف موسى الضيف الجد حسنة وشباب جليجي عبد الرحمن عبد الرحيم السيري جبرين داود محمد دنا قريمة والشباب نتشوفل الرئيس إجال إما ولا جين الحاجة أمر آدم أخي الرئيس حسيني أمر هارون إمر والشباب نكركم أسرة الحاجة دينيني رمضان آدم إيمت محمد شايبو محمد وكل الشباب نمالو موسى بكر حامد أجيت بكر محمد ممدية بركة والشباب نديقيل أبزين صالح جرمة صالح ولا برنو دلقي عجيد حسنة دلقي محمد بشير الرئيس إبراهيم بشير الشباب من الفوات بلا محمد تور جبرين أخي اللمبة ولا مكايلة رماد إدريس يوسف أنجوجة والشباب من مقرقف عبد الرحمن محمد قنبو عبد الله محمد قربة أنجني دونجوس جبرين آدم والشباب من الضباء عمر كونغولي أبدان كونغولي آدم موسى توم المختار عبد الله محمد والشباب من اليمن الشريف ولا هرة بلام قربة عبد الرحيم أبرس والشباب من الشنفري توم آدم عبد الله برقجي بكر كتشو والشباب من قلرايكي محمد أمر الحاج أخي والشباب من قرقر حسن التوم جبرين أمر جبرين مدقي محمد الشيخ الرئيس قليو والشباب في نجيقيني الرئيس كابيتشي كابيهي تربيل مكايلة الكونسيه آدم هارون بلاما أسمان دليقي هارون بلاما هارون قديو هارون آدم الشر حامد صالح محمد صالح داود هارون إدريس هارون جبرين هارون عبد الرحيم عبد الكريم جوقان مكايلة جدوم الحاجة أمر وشباب نمرميات الرئيس محمد دنا إيسا هارون حسنة بلام السيدية مصري حسنة وشباب من اللبانة أخي الزين محمد أجامة كفترة قصاري دلقي أبخريس محمد وشباب من الجزيرة عبد الرحمن جيمي محمد قرقر جيمي محمد جدة ولا نانا الرئيس عبد الرحمن بلام محمد أمر سيد أمر أطية كرتشم عبد الله أخي عبد الله علي عبد الله بلا محمد قندي موسى قندي هارون بشير موسى سيد محمدية سيد إبراهيم هارون معلم صالح عبد الله آدم بلا إيسا جبيرونا يونس موسى آدم وشباب نمود السجوريات أخي كاغا الرئيس غاسم وشباب نكاغا بلا محمد بلا إبراهيم محمدية إيمت
كاتشو إيمد بلا مرامات أمبدي وشباب نرضينا قوي أليفة عاشي يونس عاشي عبد الله توم جبرين هسنا وشباب نيجيريجي توم خرسة دقود جيت أبكرة أجيت شين محمد وشباب نهيل شين توم مصطفى بلا مسيد آدم مكينداو وشباب نجدادة أبيس عبد الرحمن أبرس محمد محمد تولى توما دكتور محمد وشباب نجيتو أبا عبد الرحمن محمد تولد الرئيس فكي ولا دنا إدريسة ولا دنا وشباب نمرتو الرئيس إلي أبكرة بشارة أجيتا خميس رماد أجيتا جبرينا بلا محمد عبد الله إدريس وشباب نفني إيسا الشيخة بوتانا جدة إلي أليفة جدة بشي وشباب نمدون الرئيس حسنة قنبو الرئيس إدريس أبكر دلقي أجيتا حسنة هارون محمد محمد جدة قنبو يايا وشباب نكر كمبنسيت غرغور محمد رمات داودة بكرة سياقة بشارة هارونة وشباب اللوبانة بلاما مصطفى اللامين نقاجي عبد الله أمبتيس حامد صالح آدم محمد الحاج أبكر إدريس باقم حسيني باقم وشباب باقم توم حسن عبد الله توم الحاج حامد دلقي أمين سليمان نديغو وشباب نديغو كوش الحاج حسن أحمد أمباري ولد الدلقي قربة أحمد وشباب نمبتة الكونسيه آدم مكيسة قاسم مدينة الكونسيه أمر دلقي عبد الله حسن إيني آدم إما خالة إما وشباب نكيسة ديبيتي صالح ميت محمد توم جبرين الحاج سلطان ميت محمد أخونا وشباب نسولي موسى بكر جبرين هارونا وشباب نبلتي دلقي إدريس إما الكونسيه أحمد هارون أحمد هارون مكاي جدة وشباب نطامو ديبيتي إيسا آدم عبد القادر جدة رمات جدة وشباب المر الرئيس جدة جبرين أحمد موسى علي والأب أمي وشباب نجوجو عبد الرحمن طنطون وشباب كرمناجي الرئيس محمد تكوري وشباب اللوتة أبا جبرين وشباب أنبغنا موسى تريزوريه جدة منسر وشباب الدينو بلا ما جيت أبكر أبكر كامسلوم محمد كامسلوم هارون عبد الله وشباب نيقاسي أبا جدة ولا موسى جبرين دونغوسا في أجامة زكريا آدم صالح آدم في مرقم ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقربين البر والداخل بدون التفرقة بأروس أنا إدريس صالح الأروس يكون أمباكر السبت والعزومة يوم الأحد في كارتيا الرنقاجي بهي الحفلة الفنان أبا صالح الساعة 7:54 في استديو تروحنا لا أنما الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريفة هدية خاصة لكل الناس الهالية كابتيو برانشو راديو تشاد في 23 ولاية نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية خديجة محمد طاهر نقول لك مساء الخير حسنية آدم مريم الشاعر محمد وكل المتابعين على راديو تشاد كابين تكنيك

الوقت ما الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكننا نخلو بكنا لزميلنا البجي بعنا مع الزميل لبنان بجي بقول لكم إيشي جامينا قد تلفزيون ناسيونال تشاديان بكلام النصارى خدمنا في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير وكل شيء داخل ومارك تلقي حسن ألفة في مكنة التلفون أثر الآلات والموجات والأغاني والأخبار والبلاغات إنجنيير بلين سانوي كيوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تاك الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 تيتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقود وعافي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية يعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال وتنظيف المجاري المائية. أعضاء الجمعية الوطنية يوافقون على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرؤ بالكلى خلال جلسة ترأسها رئيس البرلمان دكتور علي كلو تشيمي. اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني تعقد اجتماعا حول الإحصاء العام للسكان في مرحلته الثالثة التي تجرى حاليا في البلاد. أهلا بكم من جديد. التقى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد بمكتبه صباح اليوم، التقى بالأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى صالح باتراكي، وذلك لعرض برنامج وخطط المنظمة المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة. علي بشير عبد الرحمن وفيه المزيد من التفاصيل.
2: عرض خارطة الطريق ومستقبل منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي خلال فترة الأربع سنوات المقبلة إلى الحكومة التشادية كانت هي الهدف من لقاء الأمين العام للمنظمة المواطن التشادي موسى صالح باتراكي بنائب رئيس الوزراء والمكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، حيث عرض باتراكي رؤية منظمته والتي وجدت الإشادة من السيد ليمان، وقال إن الحكومة التشادية لا تدخر أي جهد دولي أو إقليمي يعود بالمصلحة المشتركة. هذا وبعيد خروج وفد منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، تحدث أمين المنظمة عن الهدف من اللقاء الذي جمعهم بنائب رئيس الوزراء، وقال إنه جاء في مهمة إلى بلده تشاد لأن هناك عدد من المواضيع التي يجب مناقشتها مع السلطة التنفيذية بما في ذلك نائب رئيس الوزراء، لذلك جاء لطرح مواضيع خارطة الطريق الجديدة لمنظمته ومستقبلها والبرامج التي تعتزم تطويرها في الأشهر المقبلة. وأضاف باتراكي بأنه قد تمت مناقشة التصديق على اتفاقية ساموا، وهي إطار الشراكة بين الدول الأعضاء في المنظمة والاتحاد الأوروبي. هذا وأن منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي تأسست في العام 1975، وتتمثل أهدافها الرئيسية في التنمية والحد من الفقر داخل دول المجموعة.
1: في سياق آخر، ترأس نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات برئاسة الوزراء، ترأس اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة لإدارة الفيضانات والوقاية منها. يأتي الاجتماع بغرض استعراض الجاهزية الميدانية لمواجهة موسم الخريف وتداعياته على مستوى التراب الوطني. محمد المهدي أحمد عبد الله، هذه المرة نتابع هذا التقرير.
3: خلال هذا الاجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها إلى جانب عمد الدوائر العشر بالعاصمة إنجمينا بشأن موسم الخريف والذي عقد اليوم الجمعة، شدد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال تنظيف المجاري المائية واستصلاح القنوات والأحواض والنزول ميدانيا للوقوف على جاهزية مضخات تصريف وشفط مياه الأمطار، مشيرا نائب رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم اجتماع موسع يشمل عمد بلديات الدوائر العشر، مما يتيح الفرصة لتقييم الوضع الميداني سويا والوقوف على كل صغيرة وكبيرة. وقال ليمان يجب أن يطلئ كل مسؤول بمسؤولياته الموكلة إليه ولا مكان للتهاون والتقصير، وأنه من الآن ستكون هناك متابعة لصيقة وصارمة بشأن إدارة الفيضانات المحتملة ولا مجال لخلط الصلاحيات. هذا وعقب الاجتماع الموسع وما نوقش فيه من نقاط صرح عضو اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد بالقول.
4: خلال هذا الاجتماع كان في قرارات اتخذت أمام كل مسؤول فيما يتعلق بوزارة استصلاح الأراضي، فيما يتعلق ببلدية جمينة، فيما يتعلق بعمد دوائر العاصمة جمينة. وكان سبق هذا الاجتماع اجتماعات فنية، وفي خلال هذه الاجتماعات يعني قدرنا نعرف شنو الصعوبات في أي أراندوسمان. يعني الآن في أماكن وأنتم تعرفوا تماما بكون جمينة يعني هي كعبارة عن حوض، وفي بعض من المشاكل فيما يتعلق بالمجاري المائية. بعد ما الأمطار يعني تهطل يعني في مجاري مائية تصرف هذه المياه، المياه الخريف، وبعدها يعني توديها في أماكن مخصصة للتصريف. فنحن الآن بدأنا يعني بإصلاح كل الممرات، سواء فيما يتعلق بالكانال، فيما يتعلق بالكانيفو قسيه، فيما يتعلق بالمحطات انتر بومباش مثلا في مستوى لاماجي وفي بعض من أماكن في داخل جمينة. قدرنا من خلال هذا الاجتماع عرفنا شنو المشاكل الحقيقية الموجودة. إضافة هذه اللجنة ما بس في العاصمة الجمينة، اللجنة وطنية.
3: للإشارة فإن اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها كانت قد أنشئت عام 2024 بقرار صادر عن رئيس الوزراء بهدف وضع خطط الطوارئ فيما يتعلق بالوقاية من الفيضانات وضمان تنفيذ هذه الخطط.
1: هذا وقبيل اجتماع نائب رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، قام يوم أمس وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة رفقة فني الوزارة ومنسق المشروع المتكامل للكفاح ضد الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود الحضري في أنجمينة، قاموا بزيارة إلى مختلف محطات ضخ المياه الخريف خارج العاصمة. أحمد خميس جمعة.
5: تندرج زيارة وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد سليك حلاتة إلى المشاريع المختلفة استعدادا لمواجهة موسم الأمطار وتجنب العاصمة من الفيضانات. فكانت المحطة الأولى للوزير ومرافقيه محطة ضخ المياه من الأحياء المختلفة بالدائرة العاشرة نحو إنجمينة فارة، طلتها الوقفة القناة الكبرى لأنجيري، حيث تقوم بالتنظيف شركة أندا بالتعاون مع بلدية إنجمينة. من ثم توجه إلى الطريق الرئيسي المار أمام فندق التوماي، حيث أعطى الوزير توجيهات إلى العمال بضرورة إنهاء العمل في الوقت المحدد. المحطة التالية للوزير إلى إدارة مصلحة البلدية الواقعة شمال البنك المركزي، وكان في انتظاره عمدة بلدية إنجمينة سانوسي حسن عبد الله ومعاونيه في تلك الإدارة التابعة للبلدية. تجول الوزير برفقة العمدة إلى القسم الخاص بالمولدات الضخمة لضخ المياه ورش المبيدات الكيميائية للقضاء على البعوض. كل الأجهزة أكد العمدة للوزير أنها بحالة جيدة، كما استمع الوزير إلى شروحات المهندس المشرف على بناء إدارة مصلحة الطرق بمواصفات حديثة وأقسام جديدة تضم قسم لعلاج العمال. هناك أيضا أعطى الوزير توجيهات على الشركة بضرورة احترام دفتر المهام. من ثم توجه الوزير إلى محطة ضخ المياه إلى نهر شاري بحي سبنغالي بالدائرة الثالثة، حيث يشرف على سير المحطة وتشغيلها المشروع المتكامل الممول من البنك العالمي. العمل كان مطمئنا حيث المولدات بصحة جيدة. أيضا توقف الوزير إلى محطة ضخ المياه بحي شقوة بالدائرة السادسة، وتفقد على أحوال المولدات وعربات الإطفاء ونقل النفايات بمختلف أنواعها. في كل هذه الأماكن التي وقف عليها الوزير ومرافقيه كانت رسالة الوزير واضحة إلى أرباب الشركات والعمال بضرورة الإسراع في العمل مع الجودة واحترام دفتر المهام. لم تقف زيارة الوزير لمحطات ضخ المياه أو إدارات البلدية فحسب، بل توجه إلى ميدان سباق الخيل جوار ملعب إدريس محمد أويا، حيث استولى التجار على المساحة بطريقة عشوائية وطلب منهم الوزير مغادرة الميدان على الفور. من ثم توجه الوزير إلى حي تكره بالدائرة التاسعة للوقوف عن كثب حول عملية عملية هدم المنازل غير القانوني التي قامت به بلدية الدائرة التاسعة. للتنويه، في نهاية الزيارة دعا الوزير كافة طبقات المجتمع خاصة وسائل الإعلام إلى ضرورة القيام بتوعية المواطنين من أجل الحفاظ على قنوات صرف المياه حتى تتجنب العاصمة من الكوارث الطبيعية.
1: صادق أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتعلق بإنشاء تنظيم التبرع بالكلى وزراعتها من متبرع قيد الحياة، وذلك خلال جلسة علنية عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي، ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو تشايمي بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة إلى جانب وزير الصحة عبد الرؤوف أيوب.
6: جاءت هذه الجلسة العلنية المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية بناء على تقرير اللجنة المختصة بالضمان الاجتماعي لمناقشة ودراسة واعتماد مشروع قانون يتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى وزراعتها من متبرع قيد الحياة في البلاد. في مستهل الجلسة، رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو تشايمي بصفته رئيسا للجلسة منح الكلمة إلى المقرر العام للجنة الدكتور هارون بدوي محمد الذي قدم عرضا مفصلا وشاملا أمام النواب، استعرض فيه مضمون مشروع القانون إلى جانب نتائج وتوصيات اجتماع لجنة الصحة والضمان الاجتماعي المنعقد يوم 23 يونيو 2026 تمهيدا لإحالتها إلى أعضاء الجمعية الوطنية للمصادقة عليها. من جانبه، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد في حديثه أن مشروع القانون المعروض يحظى بأهمية بالغة لما سيسهم به في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي وأسرهم وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية ووضع إطار قانوني ينظم عمليات التبرع بالكلى وزراعتها بما يدعم النظام الصحي في تشاد. وعقب ذلك فتح رئيس الجلسة فصل المداولات العامة حيث طرح أكثر من 30 نائبا برلمانيا الأسئلة والملاحظات والنقاشات، من بينها الاستراتيجية الوطنية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ. وفي ختام المناقشات، صادق أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع القانون الذي يتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى بأغلبية 157 صوتا مؤيد مقابل 4 امتناع عن التصويت.
1: في شأن آخر، أقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني اجتماعا موسعا حول الإحصاء العام للسكان في مرحلته الثالثة والتي ستجرى حاليا في البلاد. الاجتماع ترأسه رئيس اللجنة وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجلينغ. حسن موسى حسين.
7: اجتماع اللجنة الوطنية للسكان الذي نظمه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية واستعراض المؤشرات الديمغرافية وتنفيذ السياسات والبرامج السكانية التي تسهم في عملية دعم التخطيط التنموي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والإحصائيات الدقيقة. كما يشكل هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية وتبادل الخبرات حول أفضل سبل لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة في تشاد. وعن أهمية هذا اللقاء لتعداد السكان والمساكن يوضح الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد.
8: مع اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني عشان تقيم وتشيف شنو المشاكل الموجودة في الميدان، فاللجنة اتخذت التدابير اللازمة بالنسبة للتقييم. العملية ماشي بصورة جيدة وكل الأجهزة السنسير الآن موجودين في الميدان. قرار آخر مهم اللجنة اتخذتها اللي هي تمديد الفترة بدل من 21 يوم، يعني العملية تستمر لحد يوم 21 شهر 7، يعني دي فترة كافية. رسانسما الآن اللي قاعدين نعمله ده كثير من الناس ما فهمه، ده رسانسما عام ما عنده أي علاقة بسياسة، ما عنده أي علاقة بجانب، بل إنما لتنمية تشاد.
7: هذا وقد خلص الاهتمام برفع توصيات التي ترمي إلى تحسين منظومة البيانات السكانية وتعزيز التخطيط القائم بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.
1: أمنيا. وفي الخبر الأخير، بحث وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش مع مدير شركة إرتيل للاتصالات بإفريقيا الفرنكوفونية السيد سيميل تردار عدد من المواضيع، سيما أمن الاتصالات. جاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها معه بمكتبه أسامة داود حمد.
9: عقد اللقاء في مكتب وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش بحضور مدير مكتبه المفوض شرطة باكونو جاكوف فتيغنا والأمين العام النائب الأول المفوض شرطة عمر الدودوزاي، وأمام وفد شركة إرتيل بقيادة المدير الإقليمي لأفريقيا الفرنكوفونية للمجموعة السيد سونيل تاردار، نقل الوزير صوت آلاف المشتركين الذين واجهوا في الأواني الأخيرة اضطرابات متكررة في الشبكة، وهي وضعيتهم تؤثر سلبا على الاتصالات اليومية وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والإدارية والأمنية. وفي سياق أعربه عن هذه المخاوف، أشاد الوزير بعلاقات التعاون التي تربط شركة إرتيل بالسلطات التشادية، وسلط الضوء بشكل خاص على انخراط الشركة في عمليات تسجيل وتحديد هوية المشتركين والتي تجري بالشراكة مع الوكالة الوطنية للوسائغ المؤمنة. ووفقا للوزير، فإن هذا التعاون يساهم بفعالية في تعزيز الأمن العام من خلال تسهيل تتبع الاتصالات، مكافحة بعض أشكال الجريمة وحماية المواطنين. من جانبه، أعرب المدير الإقليمي لأفريقيا الفرنكوفونية لشركة إرتيل السيد سونيل تاردار عن شكره للسلطات التشادية على حسن الاستقبال والترحيب وإقرارا منه بالصعوبات التي يواجهها المشتركون. أكد أن مجموعة إرتيل تظل مجندة بالكامل لتحسين أدائها التقني. وفي ختام هذا اللقاء، أعرب المدير العام لشركة إرتيل تشاد السيد إبراهيم نالار عن ارتياحه لجودة النقاشات، مشيرا إلى أن المباحثات سمحت بتحديد مسارات ملموسة للتحسين. لقد كانت المباحثات صريحة بناءة وموجهة بحزم نحو البحث عن حلول. تظل إرتيل ملتزمة بتعزيز جودة خدماتها وتلبية تطلعات مشتركيها في جميع أنحاء تشاد.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية يعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال وتنظيف المجاري المائية. أعضاء الجمعية الوطنية يوافقون بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرؤ بالكلى خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان علي كل تشيمي. واللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني تعقد اجتماعا حول الإحصاء العام للسكان في مرحلته الثالثة التي ستجرى حاليا في البلاد. ختاما، تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روغابرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الشمالية.